0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: لو عني سيان حاولت بس فشلت.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك. الله.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
8: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: فنانة ناندا محمد،
1: أنا
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: تعرف إن أنا فضلت كتير ما بحبهاش، بس أنا كنت شايفة إنها السبب في كل مصايبي. اتجوزت راجل زبالة وخلفتني منه، وبعدين لما اكتشفت غلطتها اتطلقت وعيشتني زي الأيتام. كنت دايما شايفة إن أنا بس اللي دفعت تمن جوازتهم المنيلة دي. مش عارفة هو راح فين بعد الطلاق وهي عاشت حياتها بالطول والعرض. كانت دايما سارقة اهتمام الناس مني، كل اللي كان يشوفني كان يقول لي انت صوتك مش حلو زي ماما ليه؟ ايه ده انت مش طالعة شبه ماما ليه؟ زي ما اكون انا السبب في الحكاية دي.
0: الفنانة ناندا محمد فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد, حلقة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 بنبتديها معاكم دلوقتي. هنفضل موجودين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا إيمان, صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنا, وصباح الفل والخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم لمدة ساعتين فنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بإذن الله بمود مختلف. حلقتنا النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 31 أغسطس 2026. صباح الفل فنا وصباح الفل على الناس كلها. حابين نفكركم بأرقام التليفونات بتاعتنا عشان نتواصل عليها مع بعض. 3835022 ده رقم التليفون الأرضي, 1006 هو رقم الموبايل, وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. واللي حابب يتواصل معنا عن طريق الواتساب للبرنامج يتواصل معنا على 015-5955-1006.
1: طمنون عليكم, قولوا لنا أخباركم إيه وأخبار الطرق إيه. برضو يعني طبعا ناس كتيرة رجعت من الأجازات وهتلاقي النهاردة الدنيا زحمة كده في بعض المناطق, بس قولوا لنا برضو لو في أماكن زحمة بعتوا لنا, قولوا لنا بتبعتوا لنا منين وأخبار الطرق إيه وأخبار الجو إيه. وحابين تسمعوا معنا إيه النهاردة. النهاردة الاتنين الهادي الرايق, المزيكا اللي انتوا عارفينها. لسه هنفضل مكملين معاك ونطلع نسمع فيروز ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

0: كفاية. طيب
1: منه. درجات الحرارة ليوم الاثنين 31 أغسطس تقول إن القاهرة العظمى هتكون 34 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، مطروح العظمى 31 والصغرى 24، سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة. نجوم
0: على كيفك. طيب توقعات الجو اليوم الاثنين، في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية، الجو هيكون مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح على بعض المناطق وعلى شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وجمصة، وده هيؤدي إلى ارتفاع الأمواج. نجوم FM على كيفك. لسه مكملين معاكم، لسه عايشين صباحنا على نجوم FM ونجوم FM TV. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-022.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اطارات لينجلونج، اختيار الابطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا بيكم في حلقه الاثنين الرايق. الاثنين الرايق هنسميها الاثنين الرايق. الاسبوع اللي فات ناس كتير قوي كانت معترضه يوسف عماله تقول لي ليه يا فنه مسمينه الاثنين الحزين، ليه مش الحد ده، الحد حزين اكتر وحاجات كده. فحاولت افهمهم انه مش حزين حزين يعني، بس هو بيبقى يوم الاثنين اللي هو بنبدا بيه. بحس الاسبوع بيبدا يوم الاثنين، يوم الاثنين بيبقى فيه المشاوير كلها، بيبقى كل حاجه تقيله كده. يوم الاثنين الواحد بيبقى عايز يخش في مود كده، عارف المزيكا اللي بنقعد نسمعها في العربيه لوحدنا، نستنى بس الناس تنزل من العربيه ونشغلها احنا.
2: صح.
1: في بلاي ليست كده بتبقى اللي هو سريه، ما ينفعش، ولو اشتغلت ساعات بالغلط قدام حد تقوم قلبها بسرعه. ليه؟ ما هي ما فيهاش حاجه، هي مزيكا طبيعيه جدا، بس المزيكا دي بتاعتك انت قوي، اللي هو انت مش حابب ان حد يسمعها. حد يقول لك ايه ده انت بتسمع المزيكا دي، انت مالك انت، ما دي مش المزيكا اللي بشغلها قدام الناس، دي بلاي ليست بتاعتي اشتغلت بالغلط. في اغاني كده معينه، وعاده بتكون الاغاني دي ليها ذكريات معينه عندنا، بتبقى اللي هو بتدخلنا في مود، بتودينا فتره معينه احنا عايزين نروحها. يعني فاهمين انتوا قصدي ولا مش فاهمين، ولا انا بكلم نفسي ولا ايه؟ جوجو حد بيصبح علينا؟
2: ناس كتير بتصبح علينا، حابين ان نصبح عليكم جميعا.
1: الحمد لله حد بيعبرني.
2: والله ففي حد بيقول لك ده اول يوم بيبقى عندنا في الامارات، فبيبقى صعب قوي وحزين بالنسبه لنا جدا يعني.
1: شفت؟
2: حاسين
1: بيكم، حاسين بيكم. يوم الاثنين اهو حزين، وبنختار مزيكا يا جماعه رايقه والله، يعني مش اللي هو مش لازم تكون حزينه بمعنى الكلمه، لا مزيكا رايقه كده، مزيكا اللي هو واحده واحده زقوا معانا اليوم بس مش اكتر. احنا بنبقى عايزين نزق اليوم كده كده، بيبقى اليوم في حاجات لازم تتم، في مشاوير انت مأجلها اليوم الاثنين. سبحان الله لما تيجي كده تفكر المشاوير الثقيله اللي عليك اللي احنا بنقعد نأجلها نأجلها نأجل، ما كده كده هنعملها، بتوديها يوم الاثنين مش عارف ليه.
2: في حد بيقول لك الاثنين بالنسبه لي مش اثنين حزين على قد ما هو اثنين كئيب اغمق.
1: شكرا.
2: اغمق كتير.
1: Not only but also. يعني احنا بنحاول نخليه حزين رايق كده، لا هو بالنسبه لك كئيب، مفيش مشكله، مفيش اي مشكله.
2: طيب
1: يبقى مختلف. يوم الحد مهما كان اول يوم شغل وبدايه الاسبوع وكده، يعني نبقى قايمين بالعافيه وكل حاجه، بس دايما بنحط نفسنا في المود بتاع يلا نبدا الاسبوع، يلا نفوق، فبيبقى في مود معين ليوم الحد، كلنا عايزين نفوق وكلنا متحمسين جدا ايا كان الاسبوع فيه. الاثنين بس خلاص الشغف بياخد اجازه وبيبتدي بقى ايه ينزل مننا خالص، بس ايه بنزق اليوم مع بعضينا. لسه كنا نتكلم انا ويوسف كده على موضوع الواحد في كلام كده محفوظ، يعني بنحب نقوله على طول، واللي هو انت ليه بتاخد كلامي بالمعنى الحرفي؟ يعني مثلا تيجي تتكلم مع حد وبتاعه، عايزين نتقابل وعايزين نتلم زي زمان وعايزين وعايزين، بقول لك ايه كلمني الاسبوع الجاي نظبطها، بس الشخص بيقفل معاك على انه هيكلمك الاسبوع الجاي وتظبطوها. طبعا انت بتبقى الجمله دي مرميه عشان نهايه المكالمه، انت حاططها ان دي اللي هي ايه الكلمات اللي هي بتاعت احنا بننهي المكالمه خلاص. لا، الشخص التاني ممكن ياخدها ان ده وعد، تمام، ويقوم يكلمك الاسبوع الجاي انت مش قلت لي كذا كذا. لا، ما هو في حاجات كده يا جماعه بنقولها ما ينفعش تتاخد بالمعنى الحرفي تماما.
2: فض مجالس،
1: فض مجالس، فض مكالمات، فض اي حاجه اللي هو حل عني. هنظبطها، انا مش قادر ولا اخرج ولا قادر اشوف الناس ولا بس يعني يلا هنظبطها. اقفل واكلمك تاني، دي برضو من الحاجات اللي بتبقى اللي هو انت هتبقاش قادر تشرح قوي الموقف فيه ايه، بس هو ممكن ما يكونش في موقف، ممكن تكون انت خلاص انت في الطاقة اللي عندك خلصت في المكالمة دي، طب اقفل واكلمك تاني. ممكن تكون انت رادد عليه ومعطل نفسك عن حاجه مهمه انت بتعملها، بس حسيت ان المكالمه ابتدت تبقى مش مهمه قوي، ف طب اقفل واكلمك تاني. اكلمك تاني دي امتى بقى بتبقى مفتوحة.
2: وفي كلام انت بتقنعي بيه نفسك عشان خاطر تحاولي يعني بتقولي حاجة عشان خاطر تاخديها عهد على نفسك انك ما تعمليهاش في حين ان انت بيبقى دايما نفسك فيها. يعني دايما لو انت قاعدة في قاعدة معينة والناس دي طالبة اكل مثلا, في اوقات كتير انت تقولي لا يا جماعة انا مش هاكل معاكم, وانت من جواكي
1: انا عارفة انا هاكل ايه منهم
2: طبعا,
1: يعني اللي هم هيطلبوه انا عيني على الاوردر
2: طبعا. فهو لو هيطلبوا شاورما فانت عارفة ان انت هتاخدي حتة, والحتة دي هتبقى من مين
1: بالضبط.
2: لو هم هيطلبوا بيتزا احلى واحلى
1: فانت وانا حتة مش اول حتة عشان هو ياخد العيش كله
2: نسبتك في البيتزا بتجبر. وده مش عشان حاجة, ده بيبقى عشان الواحد بس بيبقى دايما بيبقى حاطط العهد ده على نفسه عشان يبقى بيوقف نفسه عن حاجة. لو انت مثلا ماشي على نظام غذائي معين او كده فبتقولي لا لا لا انا مش جعانة, انا مش هاكل معاكم, انا مش هشارككم.
1: بتريح ضميرك
2: بالظبط.
1: انا عملت اللي عليا, انا ما طلبتش اكل بنفسي, انا قلت لا مش هاكل ورفضت ان انا اكل. ليه؟ لان انا خلاص خلصت سعراتي الحرارية كلها على مدار اليوم وانا جاي قاعد مع اصحابي, هم هياكلوا بقى هم حرين, بس انا رفضت الاكل. هل انا طالب اكل؟ لا, الاكل اللي باكله ده اكلهم ما يحسبش. لا يعني الواحد برضو بيحب يضحك على نفسه كتير قوي.
2: وفي حاجات تانية كتير, يعني من ايام ما كنا بنذاكر اللي هو انا هبتدي مذاكره من الساعه الفلانيه, بعد كده تستني راس الساعه اللي بعدها بس ان انت نشط اخبار مش حاجه انت المفروض تعمليها عشان بكره عندك امتحان. لا, هو احنا دايما بيبقى في شويه وعود كده مزيفه شويه بينه وبين نفسنا بنقولها عشان خاطر نعمل بيها ولكن ما بنعملش بيها حاجه. علم النفس عندك هنا بيقول ان المخ البشري بيحب دايما يبان ان هو مثالي قدام نفسه وقدام الناس. فلما تقولي مثلا ان انت ناويه تظبطي نومك او ان انت ناويه تمشي على نظام صحي معين او ان انت هتبطلي عاده بتؤرقك او اي حاجه من الحاجات دي, المخ في اللحظه دي بيدي لنفسه جايزه كده من غير ما يتعب, بيحس بالفخر كانه شخص مثالي من غير مجهود. فالنيه ممكن تبقى صادقه ساعه الكلام بس العقل بيستكفي بالنشوه بتاعه الجمله اللي اتقالت وما بيكملش الطريق للفعل نفسه. ففي الابحاث العلميه لو ان النوايا مش بتتحكم فيها غير حوالي 20% ل 25% بس من تصرفاتنا الحقيقيه, والسبب هو حاجه اسمها انحياز للتفاؤل. احنا دايما بنتخيل نفسنا في المستقبل ابطال وخارقين وعندنا وقت وطاقه معينه, فبنقول هنبدا حاجه معينه او زي الدايت او هنتعلم لغه من بكره او نبتدي نعمل حاجه نكتسب مهارات جديده, بس اول ما بكره بيجي بنتصدم بالواقع والكسل والحاجات اللي بتشتتنا والروتين, فبنرجع دايما للعاده اللي احنا متمسكين بيها. هو كل واحد بيبان على حقيقته
1: على حقيقته بس هي فكره ان انت بتضحك على مخك دي فعلا, اللي هو دايما البني ادم بيحب يبان مثالي يعني قدام نفسه, اللي هو انا بعمل اللي عليا بس عادي وقعت ايه المشكله, انا بقول ان انا هعمل, انا كل يوم بقول انا هنام بدري النهارده, نيتي موجوده ان انا هنام بدري النهارده, بس للاسف اليوم حصل, يعني اليوم حصل, هنعمل ايه, ظروف اتغيرت, حاجات كتيره اتغيرت مش بايدنا. اهم حاجه ان انت ايه نيتك قدام نفسك سليمه, ان انت عايز تعمل الصح وعايز تبان مثالي قدام نفسك. بعتولنا وقولولنا ايه اكتر الجمل اللي بتقولوها بتضحكوا بيها على نفسكم, او اكتر الجمل اللي ما بتعملوش بيها, يعني بترموها كده اللي هو فض مجالس زي ما يوسف بيقول, عايز تمشي حالك, حاجات كتيره جدا وانتوا عمركم ما بتعملوا بيها. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب, صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: يا رجاله، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
0: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
0: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
2: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
3: معاك كوري؟ معاك عربيه. معاك كوري؟ معاك عربيه تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربيه تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
4: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
8: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
9: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جمل كتير وكلمات كتير بنقولها ومش بنعمل بيها. مش بتكلم على وعود بقى ومش بتكلم على حقيقة خالص, مش ده موضوعنا تماما, بس بنتكلم على الجمل اللي بتطلع مننا في مكالمة تليفون, في قاعدة مع الصحاب, الحاجات اللي احنا بنقولها بس بجد من جوانا مبقاش اللي هو لا انا مش هعملها حرفيا, اللي هو انا بتكلم في التليفون معاك وبعدين فينك يا راجل, عايزين نتقابل, عايزين مش عارف ايه, طب ايه النظام, هنعمل ايه, هكلمك الاسبوع الجاي نظبط وبقفل. انا ببقى بستخدم الجمله دي عشان انا عايز اخلص الموضوع ده عايز اخلص من الموضوع ده. انا ما اعرفش الاسبوع الجاي هيبقى المود عامل ازاي, هتبقى الظروف عامله ازاي, هكلمك ونظبط فعلا ولا لا. خلينا نظبطها من اكتر الجمل برضو اللي بنقولها ولا عمرنا بنظبطها, وبنبقى دايما معتمدين على حد تاني غيرنا هو اللي هيظبطها. هو ده الشخص اللي ما شاء الله الشغف عنده شغال كده وبيحب يظبط خروجات ويظبط مواعيد وكل الكلام ده, بس دي جمله من الجمل اللي احنا بنستعملها وبنقولها وما بنبقاش بجد بنعنيها قوي من جوانا. يورا بعتلنا بتصبح علينا وبتقول اكتر جمله انا واصحابي بنقولها برضو, دع الخلق للخالق بعد ما بنكون جايبين سيره البشر كلها. دي هو ايه يعني, قلنا يا جماعه تفسير علم النفس في الموضوع ده بيقول ايه, ان انت بتحب تبان قدام نفسك مثالي, فيورا واصحابها وهم قاعدين بيقطعوا فروه الناس كلها جايبين في سيره ام تلاقي لها الا الله, وفي الاخر نبتدي كده بيبقى في شويه احساس بال احنا عملنا حاجه غلط قوي احنا القعده دي غلط جدا. ففي جمله كده تحس ان هي بتغسلك من جوه, ده الخلق للخلق. خلاص يا جماعه خلينا في حالنا بقى. صح, خلينا في حالنا. بعد ايه انتوا دخلتوا في حال الناس وفي حال الاسره كلها, يعني ما سبتوش اي فرد من الاسره وما دخلتوش في حاله, بس بتقول لك ايه كده اللي هو في جمله في الاخر نقفل بيها الموضوع, بس من جوانا مش حقيقيه قوي الجمله دي. جمله كمان ان احنا انا هنام بدري النهارده, انا هبدا اكل صحي من بكره الصبح, ليه مش من دلوقتي؟ هي دايما القرار ده بيطلع وانت مبوظ الدنيا دلوقتي, يعني اللي هو انت واكل كميه حاجات ملهاش علاقه ببعض, يقوم جايلك فكره على طول لا يبقى انا من بكره هظبط اكلي, فده يديك حافز اكتر ان دلوقتي تبوظ زياده. فاهم؟ انا مش حاسس باي جلد خلاص, فيش اي احساس بالذنب. ليه؟ لان انا بكره من بكره هبدا اظبط اكلي. هل انت هتبدا مش عارفين, بس انا قلت الجمله فانا مرتاحه, انا بكره هبدا اظبط اكلي وخلاص والدنيا تبقى تمام, فهات الفطيره بالشوكولاته دي خلصها.
2: طيب في عمرو النبهاني بيقول اكتر جمله انا واصحابي بنقولها عايزين نعمل مشروع. فاهم انا الموضوع ده. في حد تاني بيقول يمكن ما عنديش جمله معينه, بس لما بتفق مثلا على ميعاد خروج او شغل او اي حاجه بحس بمسؤوليه تجاه الميعاد ده وبعدين بندم اني اتفقت.
1: طبيعي. طيب في برضو حد بيقول انا محترم كلامك جدا, دي دايما بقولها وبعديها ببتدي افسر له ان كلامه ده ملوش اي معنى ولا ليه اي علاقه بالصح. محترم كلامك برضو, جمله من الجمل اللي هو ايه بتشد الزبون, يعني يا يوسف انا محترمه كلامك ده جدا, فانت تبتدي انا خدت انتباهك اوكي, بس انا مش موافقه على الكلام ده كله. الكلام ده كله بالنسبه لي لا يعني
2: طبعا. طيب في ميسه بتقول لا والله من كتر الياس من الدايت بطلت اقول لنفسي اصلا هبدا من بكره لان مفيش بالنسبه لي بكره. صباح الفل عليكي يا ميسه.
1: صباح الفل عليكي يا ميسه. طيب في برضو حد بيقول لنا بس مش كاتبه اسمها, بتقول دايما في المسجز لما بضحك الضحكه اللي هي ها ها ها دي انا مش ببقى بضحك اصلا في الحقيقه. الها ها ها ها الكبيره دي
2: طبعا
1: تبقى بس اللي هو بضحك من جوايا اللي هو ابتسمت, بس لو بعدت ابتسامه هتحس اللي هو هيقول لك ايه ده ما عجبتكش, خلاص هو ده كان رد الفعل الحقيقي, بس انت ده مش هيرضيك او ده مش اللي هو خايف تبقى اللي هو تفهمه غلط, فانا هقول لك رد الفعل اللي هو ها ها ها ها. الفيديو بيضحك جدا هو بيضحك بس ضحكك اللي هو عارف دي مش الدرجه دي يعني، بس دي جمل كلها بنستعملها اكيد.
2: طيب لا يا جماعه انا وفنا مش متخانقين والله، عشان بس في كذا حد قال لنا مال صوتك. لا مش متخانقين يا جماعه خالص والله، بالعكس.
1: ما اقدرش انا، ما اقدرش اتخانق معايا والله العظيم، ما اعرفش اصلا اتخانق، ده ياكلني
2: بجد.
1: انا اغلب من اني اتخانق مع يوسف التهاب، سيبني بقى اطلع بالشخصيه دي قدام الناس. لا
2: دي برضو من الحاجات اللي فنا بتحاول ترضي بيها غرورها عامه.
1: لا لا ما اقدرش
2: والله فنا دي بقى مش سهله. طيب في حد
1: شريرة في قصة أحدهم.
2: أنا مرة على سيرة المشروع اتفقت أنا وصحابي، وبعدين قالوا إن مفيش فلوس، وكل واحد قال إحنا محتاجين مبلغ كذا ومبلغ كذا وأرقام كبيرة، وأنا قلت لهم إحنا هنعملها ولا مليم، وفعلا عملنا الشركة وقايمة لغاية النهاردة. صباح الفل عبد القادر. طب حلو والله،
1: صباح الفل. طب دي حاجة من الجمل اللي حصلت بالفعل. ماشي عبد القادر، داري على شمعتك بقى، داري على شمعتك. مين تاني يا جماعة بيقول جمل كتير كده ومبقاش ليها معنى، تبقى جمل مش حقيقية؟ بتبقى في واقع الأمر اللي هي لايقة على الوضع اللي احنا فيه، تبقى مبسوط وانت بتقولها، مبسوط من نفسك وانت بتقولها، بس عمرك ما بتعمل بيها. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7223 جنيه للبيع و 7189 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6320 جنيه للبيع و 6290 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب 51176 جنيه. سعر الفضة عيار 999 107 جنيه للبيع 103 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
5: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
6: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم أف أم، النجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
8: على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. بنبدأ معاكم الساعة التانية من برنامجنا. في الساعة الأولى كنا بنتكلم عن الجمل أو الحاجات اللي متعودين كده اللي هو حافظينها بنقولها كتير في المكالمات مثلا واحنا بنقفل اول ما نقابل حد. ايه ده وحشني جدا عايزه ابقى اشوفك تاني. مش شرط ابقى عايزه اشوفه تاني بس دي بتبقى جمل اللي هو احنا شعب مجامل برضو بطبعنا وبنحب ان احنا نسيب انطباع كويس. ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس اللي مش دايما بنكون يعني مصدقينه قوي او طالع من قلبنا. في كلام تاني برضو بنقول لنفسنا زي ما قلنا انا النهارده من النهارده هرجع انام بدري، انا النهارده هنام بدري، انا من بكره الصبح هبدا الدايت، انا من يوم الحد هبدا تمرين. طبعا زي ما قلنا الدايت والتمرين لازم بيبقوا بدايه الاسبوع، تحس اللي هو ما يصحش ابدا الاثنين ولا الثلاث، خميس استحاله، خميس ايه يعني في جمعه وسبت، وجمعه وسبت دول بيكونوا اجازه، يعني ما يصحش ان الواحد ايه يبدا في النص كده، لازم يوم الحد. اوقات كمان انا هبدا تمرين من اول الشهر. ليه اول الشهر؟ ليه؟ هل جسمك يعني هيتفاعل اكتر ويستجيب اكتر للتمرين اول الشهر؟ لو نص الشهر او تاني يوم الشهر مش هيستجيب. احنا بنحب نعمل حاجات كده ونتلكك بحاجات اللي هو ايه انا هبدا كذا انا هبدا كذا ومفيش بيعدي اول الشهر خلاص استنى بقى الشهر اللي جاي ولا نص الشهر ولا حاجه تانية. هبدا مذاكره على راس الساعه. ليه راس الساعه؟ ليه؟ هنقول النشره فعلا زي ما يوسف بيقول يعني انت مش هتقول حاجه مش هتذيع حاجة، انت هتقعد تذاكر تفتح الكتاب وتذاكر، مخك شغال في اي وقت في اليوم قبل النوم بس خلاص بيبقى اللي هو خلاص التركيز بيبتدي يقل. وفي ناس بالعكس يعني في ناس بتحب تركز اكتر وبتبذل مجهود اكتر وبتحب ان هي تكون بتذاكر بالليل خالص بقى والناس كلها نايمين. الصبح تقولك لا انا الصبح دوشة قوي عليا ان انا بقى مركز وان انا بقى قاعد بعرف اذاكر. فده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، جمل او الكلمات اللي بنضحك بيها على نفسنا او اللي بنقولها الناس كتير واحنا مش قصدينها. كذا حد بعت لنا مسجز، حد قال لنا جملة خلاص بقى خلي احنا نسيب الناس في حالها. بنقول الجملة دي دايما بعد ما بنجيب في سيرة الناس كلها، بنقطع في فروتهم، نجيب القديم والجديد، وبعد ما نخلص والكلام يخلص الضمير كده بيقوم مشاور لك ايه الاخبار مش حاسس باي حاجة غلط بتعملها، فتقول بس ده على الخلق الخالق بقى ملناش دعوه. ولا ايه يا يوسف؟ ملناش دعوه بالناس، سيب اللي يعمل حاجه يعملها صح؟
1: صح طبعا.
0: يوسف النهارده موافقني على كل حاجه على كل حاجه
1: طبعا. احنا حابين نقول لكم ان احنا ان شاء الله هيكون معانا واحده من الابطال المشاركين في مسلسل بينج كلي ان شاء الله، وهي الفنانه ناندا محمد.
0: فنانة ناندا محمد هتكون معانا خلال دقايق. اللي بيتفرج على مسلسل بينج كلي يضم علينا كده، واللي ما بيتفرجش طبعا يعني تنورونا، ممكن تسألوها أي أسئلة على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. فاصل ونرجع نبدأ معاكم حوارنا مع الفنانة ناندا محمد.
2: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
4: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني وزي ما وعدناكم ان احنا معانا الفنانه نندا محمد. نندا صباح الفل عليكي.
2: صباح النور بقى.
1: الحمد لله على السلامه.
3: صباح الفل. اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام.
3: مبسوطين جدا انك موجوده معانا وعايزين نبارك لك على مسلسل بنج كل اللي بيعرض يعني على احدى المنصات الصراحه، واللي هو عامل صدى في الفتره الحاليه، فعايزين نعرف بقى عن مشاركتك في المسلسل، ولما جالك الورق اكتر حاجه شجعتك انك تقومي بالدور ده؟
2: حاجه انا مبسوطه ان انا معاكم وانتوا جميلين ولطف وحلوين.
3: ميرسي جدا.
2: والاثنين الرايق.
1: الاثنين الرايق. ايوه.
2: لا انا الحمد لله يعني مبسوطه قوي فعلا بالردود الافعال على المسلسل. اول ما هو اللي حصل ان استاذ مودي شاهين كاستنج دايركتور هو كلمني قال لي ان هو رشحني للدور ده، ولما قريت بصراحه يعني عشقت نادية، انبسطت جدا وحسيت ان مس نادية يعني هي مكتوبة حلو، وتشجعت جدا علشان كل حاجة في المسلسل حلوة، يعني ابتداء من شركة الانتاج بروديوسرز استاذة نادين خان المخرجة، الابطال كلهم مع حفظ الالقاب طبعا، الاساتذة كلهم سلمى ودياب وكمال وريا وحسن الدين سلمى محمد علي، يعني الكاست كل حاجة بصراحة عزيزي. انا انبسطت جدا الحمد لله بالدور، يعني اول ما انا قريت حسيت ان انا يعني ايه مبسوطه جدا وانا بقرا، وحاسه ان انا شفت ناديه ممكن تبقى عامله ازاي من اول ما قريت يعني.
1: طب انا عايزه اقول حاجه للناس اللي ما تعرفش، ناندا سوريه، يعني هي اصلا سوريه، هي مش مصريه، فده استحاله يعني الواحد لما شاف ميس ناديه، لا انت بجد ده انا شايفه ال ال ال الممرضة الجميلة المصرية الأصيلة المريحة اللي كلنا بنبقى عايزين نشوفها في أي مكان، يعني فاهمة قصدي إزاي عملتي فينا كده؟
2: والله ده توفيق ربنا يعني.
1: الحمد لله.
2: بصي أنا طبعا دي حاجة أكتر حاجة فرحتني فعلا، إن الناس كلها بتبعتلي بتقول إيه ده، لأ مش معقول أنت مصرية أكيد أنت مش سورية، طبعا دي حاجة تشرفني جدا. أولا أنا جيت على مصر بعد ما اتجوزت جوزي مصري محمد سامي، مؤلف موسيقي وعازف كمان، فأنا خلاص بقيت مصرية بشكل ما قبل حتى ما يعني أبقى بتكلم مصري عادي. أنا بحب مصر جدا، بشوف إن الشعب المصري فعلا مش كلام وبس، من أكتر الشعوب اللي عندها طاقة جميلة، ويعني بيعرفوا كده يحفروا في الصخر ويبقوا مبسوطين حتى مع أكتر الحاجات الصعبة في حياتهم، فأنا ببقى طايرة من فرح لما حد بيقول لي أنت مصرية أنت أكيد مش سورية. طبعا لازم أحكي شوية سوري وأقول أنه
1: أيوة
2: أنا
1: بقى أيوة تحولي كده
2: أتحول فعلا، أنه أنا أكيد كمان سورية كتير، وأكيد يعني
3: شيء تفتخري بيه أكيد، وطبعا
2: أكيد طبعا ده بلدي وأنا ولدت بسوري وعشت وأهلي سوريين، بس أنا دلوقتي فعلا يعني بحس نفسي مصرية جدا، وببقى مبسوطة جدا لما حد يعني في تعليقات كتبت في حد قال لا لا لا لا دي مصرية، فحد سوري كتب له والله دي سورية، أنا بقول لك
1: أنا بأكد لك،
2: فحد تالت قال لا لا هو باباها مصري وأمها سورية، فاهمة
1: عايزيني لو حاجة مصري في
2: الجمهورية المتحدة.
3: بس أنت سورية الأب والأم؟
2: أنا سورية الأب والأم.
3: أوكي.
1: سورية أصلية.
3: فأنت واللكنة المصرية انت اتقنتيها؟
2: بالظبط حبيبي.
1: الزوج هو اللي مصدر
2: دراستي على قولتنا.
3: ربنا يخليكم لبعض. اتقنتيها من خلال معايشتك بس مع جوزك في وقت ساعة الجواز يعني، ولا انت كنت اوريدي بتيجي مصر؟
2: لا انا ما كنتش باجي مصر صراحة خالص. يعني فعلا انا جيت اول مرة بعد ما احنا اتجوزنا. اللي حصل ان اولا انا بشتغل، اول ما جيت مصر ابتديت اشتغل مسرح مع فرقه المعبد، استاذ احمد العطار هو المخرج، من ساعه ما انا جيت وبشتغل معاهم مسرح طول الوقت. ابتدينا اول عرض كان العشاء الاخير، كان في استاذ سيد رجب، رمزي لينر، محمد حاتم، هم ساعدوني جدا وانا بشتغل ان ازاي اشتغل على المصري. بس الحاجه اللي فعلا فادتني جدا جدا هم حاجتين، اولا جوزي اشتغل معايا بشكل خرافي، واكتر حد فادني في البيت عشان هو برضو مزيكاتي وفاهم في الايقاع والروح المصريه فعلا. فكنت كل ما بقعد اشتغل على السكريبت بتاعه العروض وكده يقول لا ناندا انتبهي ده بيتقال كده، لا الكلمه دي ما اعرفش ايه، لا بصي انت سوريين احنا بنمط شويه الكلام،
1: ايوه
2: لا خليكي خلي بالك من. فانا وانا بحب اللهجه المصريه جدا وبحب اللغات اصلا واللهجات، فاشتغلت جدا على الموضوع ده وحسيت ان انا لازم انا احس بالموضوع عشان انا برضو اصدق نفسي قبل ما كمان اللي بيشوف يصدقني. فهو اشتغل معايا جدا على الموضوع ده. وبعد كده المسرحيات، انا عملت مسرح كتير في مصر مع فرقة المعبد وعرضنا جوه مصر وبره مصر، فالشغل الكتير في المسرح برضو عمل ان اللهجة خلاص العربي بقى في يعني سلس بالنسبة لي بقى خلاص. وطبعا اللايف مع الجمهور بيبقى مختلف، فانت لازم تبقى واثق جدا من نفسك وانت بتتكلم وعارف تماما. بس انا فاكره في يوم سامي جوزي كنا بنتكلم في الموضوع قال لي انت خلاص تمام، قلت له يعني ايه فيه؟ قال لي انت لقيتي الروح،
1: الروح
2: مش مش بس
1: مش اللهجه
2: بالظبط. فانا كنت سعيده جدا لما قال لي كده علشان حسيت ان في فعلا اكتر من موضوع انت بتتكلم ازاي او الاحرف تتقال ازاي، هو المصري عنده روح معينة.
1: صح.
2: انا خلاص بقيت يعني عايشة هنا بتكلم مع يعني، وبعدين انا عايشة في مصر مش في ايجيبت
1: يعني دي عرفت مصر وايجيبت كمان، احنا كده وصلنا لمرحلة متطورة جدا جدا. طيب ناندا انتي لما جالك الورق وشفتي ميس نادية، زي ما انتي قلتي انا كنت لسه عايزة اسألك، انتي مش بس كنتي بتتقني اللهجة المصرية، انتي الروح المصري جواكي، يعني احنا شايفين حد حقيقي جدا جدا جدا، متعاطفين معاها قلقانين عليها عايزين نعرف ايه اللي هيحصل. انتي لما شفتي الورق زبطتي ميس نادية ازاي كده في دماغك؟
2: اول حاجة انا بحب اراقب كتير يعني انا كممثلة بحس ان جزء من مهنتي ان انا اراقب واشوف الناس دايما طول الوقت لما بكون في الشارع او في اي مكان. وطبعا للأسف يعني زي كلنا دخلت مستشفيات مع عائلتي او مع ناس اعرفها، وبيبقى في المستشفيات انت دايما عندك وقت يا رب ما حد يحس الاحساس ده او يجرب التجربة دي، بس للأسف دي سنة الحياة. بيبقى عندك وقت كتير انت مش عارفة تعملي فيه ايه بالظبط الانتظار ده، فانت بتشوفي الناس بتتصرف ازاي وبتتحرك ازاي. فانا من غير ما احس بشوف انا فاكرة في مرة في مستشفى في مصر شفت ممرضة، يعني هي مش شبه نادية بس هي مبتسمة اغلب الوقت كده، انت عارفة ان هي عندها مشاكل كتير وانت عارفة ان هي عندها ضغوطات كتير وانت عارف ان هي بتشتغل شغلانة من اصعب الحاجات اللي ممكن الواحد يشتغلها، وغير مشاكلها هي بتقابل حالات كتيرة صعبة لما بتدخل عند المرضى كلهم. فكنت بشوف ان هي مبتسمة اغلب الوقت وكنت بقعد افكر ازاي قادرة تعمل كده، ان هي تدخل على اوضة حد ايه صباح الخير ازيك معرفش ايه انتوا عاملين ايه، وهي اصلا متدمرة.
1: صح.
2: يعني هي مش اكيد مش قادرة ان هي تعمل كده بسهولة. فاول ما قريت افتكرت الست دي اللي انا شفتها في مستشفى مصر، وافتكرت كمان ممرض انا كنت شفته بابايا الله يرحمه توفى من 3 سنين كنت قعدت معاه 3 شهور في المستشفى مش في مصر بس في عمان. فكان برضو في ممرض طول الوقت انا فاكراه جدا، قضيت وقت طويل هناك، فكنت بسأله بقوله طب انت فراس انت قادر كده ازاي انك انت بعد طبعا بقينا صحاب يعني انا بعد كنت بالليل اطلع اتكلم معاهم، قلت له انت ازاي بتقدر انك انت تضحك وكده، ويعني في كل يوم حاجات بتحصل صعبه جدا يعني
1: ظروف شغل.
2: قال لي انا بالظبط قال لي انا بدخل المستشفى فراس عادي، وبعد كده اول ما بدخل المستشفى انا روبوت يعني انا في زر انا
1: بيدوس عليه يتحول
2: وخلاص، وانا لازم اعمل كده غير كده انا مش هعرف اشتغل. حاولت ان انا اشوف الدور مكتوب حلو قوي، وطبعا التحضيرات مع استاذة نادين كانت مفيدة جدا بالنسبة لي. حاولت اشوف ازاي انا نادية دي ممكن تبقى ألطف حد في الدنيا. بس هي برضو عندها حاجات جواها صعبة جدا.
1: بالضبط.
2: زي ممكن أنا أبين الحاجات دي في لحظات معينة
1: غير ما تبقى بتدوسي عليها قوي.
2: وهي زي ما أنت قلتي نموذج للست مصرية جميلة لطيفة عايزة تساعد الناس كلها. عايزة الحياة تبقى أحلى.
1: بالضبط.
2: عايزة الحاجات حتى لو كانت صعبة إن هي تمشي لقدام. وده اللي لازم يعني أنا اتعلمت منها حاجات كتير على فكرة. أنا شخص بيحب إن هو يضحك ويهزر وفرفش وكده.
1: واضح عليكي والله.
2: الحمد لله شكرا. بس طبعا في لحظات ببقى بقفل كده بحس ان مش قادر خلاص.
1: طبيعي.
2: بفتكر حاجات زي كل الناس.
1: بالزبط.
2: وانا بصور وطبعا عندي فوبيا مستشفيات فلك ان تتخيلي يعني ان احنا الست كله طول الوقت في المستشفى.
1: بالزبط.
2: فكنت بقول طب خلاص انا لازم اخد من الانرجي بتاعتها علشان اقدر ان انا اعيش اللحظة دي وابقى حقيقية قدر الامكان يعني.
1: بالزبط. لسه منورانا ومشرفانا ناندا محمد. اللي عنده اي سؤال يبعت لنا على 015-5952-1006. لسه بنتكلم على مسلسل بينج كولي. يلا بينا.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: الشاي يا نجم.
4: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
4: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن نيسا وأنا يا ريس. يا رجالة، النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
4: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: فنانة نندا محمد لسه مكملة معانا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبما ان احنا كنا بنتكلم على اصولك السورية، وانتي اصلا مش اصول بس انتي اصلا سورية وكده، فانتي اشتغلتي في اعمال كتير سورية واشتغلتي في اعمال مصرية، عايزين نعرف الفرق بين المدرستين يعني.
4: انا بعد ما انا درست في المعهد العالي للفنون المسرحيه في سوريا تمثيل، وابتديت بعديها اشتغل على طول مسرح وتلفزيون. ويعني اقدر اقول اكتر حاجه فرق هي ان في مصر الصناعه، صناعه الدراما هي متأصلة اكتر، يمكن عشان بقالها اكتر بكتير من اي مكان تاني في الوطن العربي. فبتحس ان في كده يعني في سوريا طبعا في اصول للشغلانة والدراما السورية يعني متميزة برضو جدا، بس الصناعة المصرية يعني ليها تقاليد كده اوضح بكتير. وطبعا في اختلافات كتيرة في يعني الدراما السورية فيها تنوع، بس انا بشوف ان الدراما المصرية يعني عامة شكل يعني مش بس دلوقتي فيها تنوع اكتر بكتير ما بين الـ يعني في انواع
5: انواع الفن
4: بالضبط. وطبعا في احنا في سوريا بنصور في استوديوهات قليل جدا، اغلب التصوير بيبقى خارجي لايف عادي في أماكن مش يعني فيه. بس اللي أكتر بيميز برضو الأعمال المصرية في دايما بيبقى في الاستوديوهات يعني تصوير في الاستوديوهات وبتبقى كأنها حقيقية فعلا
5: بالزبط.
4: يعني ما دي برضو الحرفة اللي هي ازاي اللوكيشن
5: وما تصدقيش ان ده استوديو، الناس بالزبط تبقى فاكرة ان بالزبط.
4: انا بحس ان دي ميزة قوية جدا. وطبعا طبعا طبعا يعني العدد
5: يعني عدد مهول طبعا
4: ما شاء الله، طبعا التنافس والعدد الكبير للمخرجين والكتاب والممثلين والكرو وأسطى النجارة كل الناس، يعني العدد الكبير ده التنافس بيخلي ان الناس اللي بتطلع وبتشتغل هي ناس قوية جدا، يعني شاطرة وتشتغل كتير وعندها كده تفرد يعني. طبعا احنا فينا عندنا في سوريا ناس شاطرة جدا، وطبعا الدراما السورية بتطلع وتنزل حسب الوضع العام
5: أكيد.
4: في سوريا زي أي بلد بس العدد أنا بحس إنه بيفرق في كل حاجة، اللي هو بيبقى فيه تنافس، بيبقى فيه خبرات كده الناس بتديها لبعض. وطبعا علشان الدراما المصرية هي أقدم زي ما أنا قلت فبيبقى فيه تقاليد أجيال كده بتديها للي بعديها. الدراما السورية يمكن اللي بيميزها أكتر هو بالنسبة لي

0: عامه هو ان البطولات بتبقى جماعيه في اعمال كتير.
1: يعني
0: بتحس ان انت في المسلسلات بتشوفي ان في مش بس بطل وبطله. طبعا ده مش طول الوقت في الدراما المصريه اكيد. بس انا بحس ان واحده من الحاجات اللي بتميز الدراما السوريه ان النصوص نفسها بتقدم كده
1: بطولات جماعيه
0: للممثلين كتير، وده بيدي كده بعد تاني للشغل.
1: طيب ناندا، ما ينفعش تبقي موجودة معانا وما نتكلمش على دورك في مسلسل بطلوع الروح. كان مسلسل من المسلسلات القوية جدا اللي خضتنا كلنا، الأدوار كلها الأدوار كلها مختلفة، ما نتوقعش ان الشخص ده يعمل دور كده. انت دورك كان صعب جدا جدا، لازم تكلمينا الترشيح جه ازاي، وهل ده كان اول حاجة عمل مصري تشاركي فيه؟
0: لا، هو انا اول عمل مصري شاركت فيه هو مسلسل حق الميت. كان من كذا سنة، وناس كتير برضو لسه فاكرة الدور بتاعي فيه وانا بحبه جدا. بس بطلوع الروح الترشيح كان من استاذ مودي شاهين، نفس الكاستنج دايركتور اللي هنا. ولكن انت تخيلي، يعني انا بوجه لمودي تحية وحب كبير قوي، علشان هو مش بس كاستنج دايركتور شاطر يعني في مصر، انا بحس ان هو نشط الكاستنج دايركتورز في الوطن العربي. يعني لكن تخيلي ان هو شافني في ام ليس وفي ناديه،
1: اتنين عكس بعض تماما
0: بالضبط. فدي بتبقى حاجه بالنسبه لنا احنا كممثلين نعمه ان حد يشوفك
1: طبعا،
0: علشان
1: ومش ناس كتير بتاخد الفرصه دي
0: بالضبط. فانا بحمد ربنا ان ده حصل معايا، علشان اللي اغلب الاحيان بيحصل ان الممثلين بيتنمطوا في حته معينه.
1: صح.
0: وانا لما جالي بطلوع الروح طبعا اتخضيت جدا، يعني اللي هو يعني استاذه كامله ابو ذكري من اعظم واحلى الناس والمخرجين اللي ممكن الواحد يشتغل معاهم. ولما على فكره ترشحت لدور تاني غير ام ليس، كان ام سعود اللي هي الكوافيره اللي هي بتنقذ روح. جميله منى شلبي، بحبها قوي طبعا. فاول ما شافتني استاذه كامله قالت لي لا، ام سعود اكبر منك في السن، انا عايزاكي تعملي ام ليس. انا قريت ام ليس وقلت يا لهوي،
1: في حد كده اصلا؟ في بني ادمه كده؟
0: صعب جدا يعني. وطبعا اتحمست، يعني علشان حسيت ان في تشالنج كبير في الدور. وطبعا التصوير كان صعب جدا على كل المستويات. اولا كان ساعة الكورونا، في اخر الكورونا، وعندي كان طبعا يعني كان صعب جدا الفترة دي في حياتي الشخصية يعني. والتصوير نفسه كان صعب في لبنان، الموضوع صعب قاسي. انا برضو بعمل، يعني انا سورية وبعمل الدور ده، وبالنسبة لي كان مؤلم على اكتر من مستوى. فانا بالنسبة لي كانت يعني دي فرصة حلوة جدا، مع انها صعبة، ان ازاي انا ممكن اعمل حاجة هي عكسي تماما، عكس ازاي انا بفكر. وده متعة وميزة المهنة بتاعتنا.
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا،
0: انك انتي
1: وانت بتقولي كنت في ظروف صعبة في حياتك الفترة دي، فده كان انت عرفتي يعني تودي مشاعرك تطلعيها في المكان.
0: انا طلعت كل الغضب والحزن والخوف بتاعي في الشخصية بصراحة. يعني انا استغلت ام ليس ان انا اطلع كل الحاجات اللي
1: لا، وطلعت كمية شر مش عادية.
0: الحمد لله ان نادية جت عشان الناس تقدر
1: تعدي شوية،
0: علشان يعني لا، ام ليس كانت بالنسبة لي انا لما شفت المسلسل اصلا بصيت ايه ده، في ايه، مين دي؟ فلا انا طبعا بحب الدور ده جدا. وبعد ام ليس، يعني في ناس بتلومني ان انا ما عملتش حاجات في التلفزيون، بس انا كنت عايزه حاجه تقدمني بطريقه مختلفه زي ما حصل في بين كل.
1: هل جالك ادوار تانية شبه ام ليس برضه اللي هو خلاص حق
0: جدا؟
1: طبعا خلاص خدتي
0: انا صراحه خدت قرار صعب ساعتها، وخفت يعني، قلت في وفي ناس كتير لمتني يعني، او قالت لي لا مش صح اللي انت بتعملي، انت لازم تشتغلي اكتر وتاخدي الفرص كلها. انا ساعتها حسيت ان انا لو عملت اي دور شرير بعد ام ليس هتنمط وهتحط في مكان انا مش عايزه اتحط فيه
1: بالزبط.
0: وكنت حاسه ان ربنا هيبعت لي حاجه حلوه والحمد لله حصل.
1: الحمد لله.
2: شوفي ان ان ان مس ناديه نقطه تحول ممكن تكون خدتك من لاين معين انت كنت هتبقي ماشي عليه ولا
0: اعتقد
2: شايفه كده؟
0: انا شايفه كده.
2: هل في نمط تاني حابه ان انت ممكن تكوني شايفه نفسك فيه انك تلعبي كويس؟
0: انا شايفه ان يعني انا كممثله بحب اعمل كل حاجه وشايفه ان يعني اتمنى ان الحاجات اللي ممكن تجي لي الفتره الجايه تكون تشالنجينج ومتنوعه واقدر كده اقدم برضو نفسي كممثله في اماكن كتيره وحاسه ان انا عايزه اكتشف حاجات تانية كتير. مفيش حاجه معينه انا بصراحه بفكر ان يعني هبقى مبسوطه ان انا اعمل كل حاجه، هبقى مبسوطه ان انا اجرب كل الحاجات.
1: ايه اكتر حاجه ما جربتيهاش ونفسك تجربيها؟
0: ايه اكتر حاجه ما جربتها عشان
1: حاسه لو عايزه اصلا هتكتشفي نفسك فيها؟
0: مش عارفه اقوله لي انتوا
1: رعب
0: يعني. لا رعب. بصي انا بقى يعني اكتر حد جبان في
1: يعني هيجيلك حاجه رعب هتشوفي عشان انتي اكتر حد جبان في
0: الدنيا. لا بصي انا اللي هو يعني جوزي بيحب طبعا الرعب والاكشن وكده وبقعد وبتفرج انا بتفرج بشوف مشهد بشوف كوابيس بالليل ولا كأن بيقول طب انت ممثله يا نندا في ايه بتصدق؟ انا بصدق كل حاجات
1: بتعيشي بتعيشي
0: بيصدق وبيعيش الحاجات. بس طبعا احب اعمل رعب، احب اعمل اي حاجه تشالنجينج ومش شبهي او تخليني اكتشف حاجات جديده او الناس تشوفني بطريقه مختلفه بحب اعملها، بحب ان انا افاجئ نفسي.
2: في جانرا معينه بتحسي ان انت نفسك تجربيها؟
0: يعني انا بص انا عندي يعني عندي تناقض شويه في الحته دي، بحب الدراما قوي وبحب الكوميدي جدا. بحس ان انا الاثنين بحس بحبهم جدا يعني. حتى ناديه هي عندها كده ميكس ما بين الـ يعني التو كده فيلينجز. بس انا بحب الدراما وحاجات كده اللي فيها كده
1: مشاعر
0: يعني اللي بتختبر كده الانسان بجد وبتقدم نماذج انسانيه كده الواحد يتقاطع معاها ويشوف نفسه في الشخصيات. وبحب الكوميدي جدا جدا يعني.
2: مين بالنسبه لك احسن حد بيقدر يقوم بالاثنين عامه؟ في حد في
0: لا في ناس كتير في ناس كتير في ناس كتير مش هقدر ان انا يعني اقول حد معين صراحه عشان في ناس كتير.
2: لا على سبيل المثال مش الحصر يعني
1: حد بتحبيه
2: يعني انا بالنسبه لي اللي بيعرف يعمل الاثنين دول كويس قوي الفنان ماجد الكدواني مثلا.
0: طبعا اكيد استاذ ماجد
2: يقدر يعيطك ويقدر يديكي في حته طبعا
0: ان هو يقدر يخليكي كده من غير ما تحس عيط معاه
2: وتعالي نضحك مع بعض.
0: طبعا اكيد اكيد
2: بالظبط. فدي حاجه من الحاجات اللي يعني اكيد الواحد بيطمح انه يبين ان انت عندك الامكانيات ان انت تقدري تعيطي او تلمسينا بلاش نقول تعيطين وفي نفس الوقت برضو ان انت تدخلي البسمه على قلوب الناس. بس في عمل معين نفسك ان انت تقومي بيه يعني نفسك يجي لك دور معين تقولي
1: معين.
2: كاركتر كده تقولي انا نفسي اعمل الدور ده دور انت بتقولي انا بمشي بلاحظ طول ما انا ماشيه زي ما انت شفتي في ميس ناديه في مستشفى انت كنت قاعده فيها فقاعده بتوبزرفي او بتشوفي الحاجات اللي حواليكي. هل في دور معين انت حاسه ان انت نفسك تقومي بيه عشان خاطر تبيني اكتر امكانياتك فيه؟
0: يعني انا بحس ان لو في دور يبين قد ايه البنت او الست المصريه هي قويه ودمها خفيف وجدعه وده انا بحسه جدا بصراحه مع صحابي والناس اللي في الشارع وكل الناس اللي انا عارفاها اغلب الوقت بحس بده. يعني بحس ان بحب ان انا ممكن اعمل حاجه تبين قد ايه البنات دلوقتي او الستات في وقتنا الحالي ده بيتعرضوا يعني لمشاكل كتير. بس في مصر هم يعني عندهم كده
1: لسه مبتسمه ولسه عندها شغف ولسه قويه ان هي تقدر تكمل
0: وبتلاقي مكانها،
1: خليش حاجه تاثر عليها في كل الحاجات دي، بتلاقي مكانها فعلا زي ما انت بتقولي. ناندا في حاجه انت شغاله عليها اليومين دول؟
0: انا دلوقتي بعمل بروفات لعرض مسرح اسمه سلمى حبي انا، اخراج احمد العطار. احنا عرضناه افتتحنا العرض في افينيون، في مهرجان افينيون المسرحي الدولي في فرنسا من شهرين تقريبا. ودلوقتي عندنا يوم الاربعاء والخميس والجمعه في المهرجان التجريبي، في مهرجان المسرح التجريبي. استاذ احمد انا بشتغل معاه بقى لي كتير، و يعني انا بشتغل مسرح كتير، والفتره الجايه ان شاء الله يعني ناويه اتفرغ شويه للتلفزيون،
1: للتلفزيون اكتر.
0: حاسه ان ده الوقت اللي ممكن اعمل فيه كده.
1: ناندا انت نورتينا وشرفتينا،
0: شكرا جدا.
1: وكنا عايزين والله وقت اكتر من كده معاكي، بس ده مكانك خلاص.
0: شكرا. انا
1: خلصي اي حاجه وتجيلنا على طول.
0: خلاص
1: بقى.
0: ماشي.
1: نورتينا.
0: شكرا.
1: خلاص خلصنا حلقتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10. صباحكم زي الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: يوسف سوبر مان يعني مارونو.
2: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه. هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض بطوله محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، احمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبه من اقوى نجوم الكوميديا في واحده من اكبر الانتاجات المسرحيه في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والاخر السنه على مسرح تياترو اركان. التذاكر متاحه على تيكت مارشي. نجوم افام الراعي الاذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. خلال استقباله سفير مصر بدكار، الرئيس السنغالي يؤكد أن مصر دولة محورية وقوة إفريقية ذات مكانة خاصة. النفط يقفز بأكثر من 2% عقب ضربة أمريكية استهدفت جزيرة لارك الإيرانية. القوة المسلحة الأردنية تعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. اليوم انطلاق المقابلة الشخصية للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين. وزارة التعليم توجه بتنظيم العمل داخل المدارس وتوزيع المهام بالعام الجديد. وزير الصحة يؤكد أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة قدمت 289 مليون خدمة طبية. وزير العمل يعلن عن 2594 فرصة عمل في 10 محافظات بالتعاون مع 38 شركة خاصة. الداخلية تجري قرعة الحج العلنية ب10 مديريات أمن اليوم. اليوم في الدوري، الزمالك يواجه السويس بتروجيت والمصري أمام بيراميدز، وبترول أسيوط يلتقي البنك الأهلي. صلاح يقود طرابزونسبور اليوم في مواجهة أمد سبورتيف بالدوري التركي. اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والعظمى في القاهرة الكبرى 34 درجة. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ارقام بقى تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. النهارده هنحكي في ايه وهنتكلم في ايه؟ دايما من واحنا صغيرين، من اول بقى ما ظهر الانترنت والعولمة والحاجات دي، وقال لك العالم اصبح قرية صغيرة، وكل يوم وكل سنة ولما الايام كده بتعدي والسنين بتعدي بتكتشف انه هو لا، مش قرية صغيرة، احنا اوضة وصالة. قرية صغيرة جدا جدا جدا دي بجد، الدنيا اوضة وصالة حرفيا، وبتقعد تعدي بمواقف كتير كده اللي هو ايه ده ايه ده، ايه اللي جاب القلعة جنب البحر، اللي هو ايه اللي حصل لما بتكتشف انه تروح شغل تلاقي حد مش عارف يعرف قريبك من بعيد جدا، وتكتشفوا ان انتوا في صلة مثلا قرابة ما بينكم من بعيد جدا انتوا ما تعرفوش عنها حاجة، تروح فرح فتلاقي حد معاك من ايام المدرسة جاي فرح مع واحد معاك مش عارف في الشغل، اللي هو ايه يا جماعة مين طلع صحاب مين، اللي هو تكتشف ايه ده ايه ده، احنا ممكن نبقى قعدنا في نفس المكان او رحنا نفس الايفنت واحنا ما كناش نعرف بعض ساعتها، واللي هو الخطوط بتاعت حياتنا اتقابلت في اكتر من نقطه واحنا ما كناش نعرف بعض. وفي يمكن قصص حب جميله جدا بتبقى فيها القصه دي، اللي هو مثلا انا وجوزي كنا مثلا في نفس الجامعه بس ما كناش بنشوف بعض، رحنا مثلا نفس سفريه معينه او كامب او حاجه وما كناش قوي لينا علاقه، فبنكتشف من الصور اللي هو ايه ده في 2017 انت كنت هنا وانا برضه كنت هنا، ايه ده ايه ده، وبعد كده اتجوزنا، ايه ده يا سبحان الله. فبتبقى في شويه صدف كده بتكون لذيذه جدا وبتبين لك ان الدنيا فعلا اوضه وصاله. ده بقى جاي منين الموضوع ده؟ ها مش مجرد كده تعبير لفظي كده وخلاص، لا ده العلماء اللي انا بقى اتفاجئت بيه ان هم اكتشفوا ان الموضوع ده ليه اساس علمي، يعني هم اثبتوا الموضوع ده في الستينيات. في عالم نفس شهير جدا اسمه ستانلي ماليجرام، عمل تجربة أثبت بها إن أي شخصين على كوكب الأرض في بينهم سلسلة من المعارف طولها ما يزيدش عن 6 أشخاص، يعني أنت وأي حد على كوكب الأرد في ما بينكو 6 شخصيات بالكتير قوي يخليك تعرفه، يعني أنت ورئيس أمريكا، أنت ورئيس نادي ريال مدريد، أنت وفلاح بسيط في الصين، بينكو شبكة من المعارف تخلي اللي هو أنا فلان يعرف فلان يعرف فلان يعرف مش عارف إيه، هيوصلني بالشخص اللي ممكن يبقى في بلد تانية على بعد آلاف الكيلومترات من عندي عادي جدا. والنظرية دي بقت مشهورة جدا واسمها 6 درجات من الانفصال، يعني أي شخصين في العالم لو المسافة بينهم آلاف الكيلومترات هيبقى فيه 6 أشخاص بس هما اللي ممكن يبقوا بيربطوا أي شخصين في الدنيا ببعض، حاجة يعني أثبتت. ومع ظهور السوشيال ميديا علماء قالوا هنراجع النظرية دي ونشوف بقى التكنولوجيا عملت إيه. ففي دراسة ضخمة اتعملت على ملايين المستخدمين على السوشيال ميديا، اكتشفوا إن المسافة بقت أصغر بين البشر، فبقت تقريبا 4 أشخاص، لأنه خلاص السوشيال ميديا بقى أنت عادي ممكن يبقى في الناس اللي عندك ناس من بلاد كتيرة مختلفة، فالمسافة بقت أصغر. فالموضوع مش بس زي ما احنا بنقول كده اللي هو ايه ده اوضه وصاله، ايه ده فلان طلع يعرف فلان، لا ده ليه اساس علمي، وبقى مش في مصر بس ومش على محيط دايرتك بس، لا ده في العالم كله. تخيل انت واي حد في العالم ما بينكم بس 6 أشخاص هيوصلك بالشخص ده، تخيل. فالنهارده بقى عايزين نحكي ونتكلم امتى اكتشفت وحصل لك ان الدنيا اوضه وصاله، حسيت بصدفه او شفت شخص ولما لفيتوا كده في دايره معارفكم اكتشفتوا ايه ده احنا المفروض نبقى عارفين بعض من زمان، احنا ازاي لسه متقابلين دلوقتي. ابعتوا لي على 015 59 55 1006، وهنبدا باول فزوره فيلم، هتقولوا لي اسم الفيلم ايه. فيلم كوميدي قديم عن احمد ونهى، دول بيسافروا رحله في معسكر صيفي مع الجامعه في الاجازه، وفي الرحله دي بيقعوا في الحب وبيقرروا الجواز، لكن الظروف مش بتساعدهم، خاصة مع ظهور عريس مهندس كان عايز يتجوز نهى اللي بتقرر تطفش العريس بكل الطرق. فإيه اسم الفيلم ده؟ ابعتولي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد.
3: الدنيا اوضة وصالة، ده دايما اللي احنا بنقعد نقوله وبنكتشف من شوية معارف وشوية علاقات وشوية ناس بنعرفهم في حياتنا. لما تقعد كده تكتشف يعرفوا مين تاني ايه الناس اللي ممكن يبقوا في حياتهم بعد كده، اللي هو ايه ده، دي اوضه وصاله فعلا. زي ما قلت لكم قبل الفاصل انه طلع في كمان اساس علمي انه بيقولوا من شويه دراسات كده وابحاث انه ما بين كل شخص وشخص تاني في اي حته في الدنيا 6 معارف بس. موضوع مريب. معايا احمد. صباح الفل، عامل ايه؟
4: الحمد لله
3: كله حلو.
4: تمام.
3: قولي بقى يا احمد، هل في شخص كده في حياتك اتعرفتوا على بعض وبعدين اكتشفتوا انه ما بينكم عارف كتير جدا، او صدفة غريبة جدا شفت شخص في مكان ما كنتش متخيل انك ممكن تشوفه كده؟
4: بصي، هو حصل موقفين. الموقف الاول ان انا شفت واحد صاحبي ما كنتش يعني كنت شفته بقالي سنين كتير قوي، حوالي 10 او 12 سنة. فرح اخت واحد صاحبي.
3: اوكي.
4: فاستغربت جدا، قلت له طب انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لي ان هو صاحب العريس.
3: اوكي.
4: فيعني كانت صدفه عظيمه.
3: ايوه دايما
4: كان معايا في الجامعه وبقالي حوالي 12 سنه ما شفتوش.
3: اوكي.
4: كانت صدفه حلوه قوي.
3: اه طبعا.
4: نفس الموقف كده، بس كان يعني في عزا للاسف.
3: يعني في عمل؟
4: في عزا.
3: اوكي. وطلع برضو يعرف حد.
4: يعني واحد صاحبي يعني وهو جاي له. واحنا كنا دفعة واحدة في الجامعة بقى.
3: اوكي. انا من كتر الناس اللي انا بحس، انا كنت الاول بستغرب، بعد اقول ايه ده، ايه لما الشامع المغربي ومش عارف ايه. دلوقتي بقيت اي حد اعرفه جديد، تعالى بقى نجيب قاموس العيله ونشوف على السوشيال ميديا الاصحاب المشتركين ما بيننا مين، عشان اكيد هنلاقي حد نعرفه احنا الاثنين. بحس ان الموضوع بقى فعلا اوضه وصاله بشكل مريب. وكمان في الشغل، لا في مجالات معينه بتحس ان هو كل المجال يعرف بعضه. فلو انت شغال مع فلان هتلاقيك بقى يعرف فلان التاني. يعني دايما بحس في الشغل كمان ما بتبقاش اوضه وصاله، هي بتبقى اوضه صغيره بس كده.
4: انا شغال في المجال بتاع الكونستراكشن، مش عايز اقول لحضرتك ان كل العملاء اللي انا بشوفهم بحس ان في حد مشترك من هنا وحد مشترك من هنا، فبشوف ناس في اماكن مختلفه جديده
3: طبعا،
4: وفي كونكشنز كتيره ما بينهم وبين بعض مشتركين
3: طبعا.
4: لدرجه ان انا بقابل ناس صدفه، وبعد ما بقابلهم صدفه بكتشف ان انا معايا ارقام تليفوناتهم وان انا
3: ايوه من قبل ما تقابلهم. ده موضوع برضو مريب جدا، اللي هو انا كنت عايزه مثلا حاجه في الشغل مثلا معينه، فحد يبعت لي رقم حد يقول لي كلميه، وممكن ما اكلموش وخلاص وابقى حليت الموضوع، وبعد كده اقابل الشخص ده، طب هات رقمك الاقيه بقى مسيف الرقم. فاللي هو حاجه مرعبه جدا، اللي هو ايه ده، ان انا رقمي بيعمل ايه عندك. بيبقى الموضوع غريب جدا بس لذيذ. بحس ان احنا كده اسره مع بعضينا. ماشي، تعالى بقى نقول لي الفيلم وانا كده عشان نبدا الجيم. الفيلم ايه اللي انا قلت قصته من شويه؟
4: الفيلم الزواج على الطريقه الحديثه.
3: برافو. ماشي، تعالى نكمل. سعاد حسني كان. ايوه
4: سعاد حسني.
3: ايوه ماشي، تعالى نكمل بقى. ممكن اقول لك الاغنيه سهله النهارده باللغه العربيه الفصحى، وانت تقول لي ايه الاغنيه الاصليه.
4: اوكي
3: ماشي. دور بنا ايها العالم، اجعلنا نشعر بالدوار ايها العالم، ادفعنا لليسار قليلا ولليمين قليلا، وها نحن صامتين.
4: يا دنيا.
3: ده واخينا يا دنيا. ماشي. طيب ممكن، بص انا معايا لعبتين هخيرك وانت اختار. ماشي. يا كلمه السر، كلمه مكتوبه قدامي وانت تعرف ايه هي، يا هسالك 5 اسئله تجاوب عليهم كلهم غلط. تحب تلعب ايه؟
4: 5 اسئله.
3: ماشي يلا بينا. لما الحرفيه بتبوظ بنكلم مين؟
4: النجار.
3: اللمبه اللي لما بتنور بيطلع منها ايه؟
4: بيطلع منها نار.
3: ماشي. البوتاجاز بيكون فين في الشقه؟
4: في الحمام.
3: بتغسل الغسيل فين؟
4: البوتاجاز.
3: ماشي. الاكل البايت بنحطه فين؟
4: بنحطه تحت السرير.
3: ماشي. زي الفل. زي الفل يا احمد. صباح الفل.
4: جدا جدا جدا ان انا كلمتك.
3: ربنا يخليك.
4: انا اول مره اطلع هوا مع حد
3: بجد والله شرف لي.
4: كل يوم كل يوم بسمعك وبحب البرنامج بتاعك جدا.
3: ربنا يخليك يا رب وتوصل بالسلامه ان شاء الله ويومك يبقى حلو. نورتني. شكرا شكرا ليك يا احمد. صباح الفل. باي باي. ماشي احنا لسه مكملين وبنشوف الصدف اللي في الحياه لما بتعرف شخص وبتشوف انه فعلا الدنيا اوضه وصاله وبتكتشفوا انه ايه ده انتوا تعرفوا بعض او اتكلمتوا قبل كده مثلا وكنتوش تعرفوا اسامي بعض معاكوا ارقام بعض مثلا وبسبب صدفه معينه خدت رقمه من حد وما اتكلمتش او هو بيبقى فيه مثلا شخص مشترك ما بينكوا كلمك من تليفون حد معين فخلص فانت سيفت الرقم ده على اساس ان هو الشخص اللي صاحبك اللي انت تعرفه بعد كده تجمعك صدفه بحد انت ما تعرفوش بيديك رقم وتلاقيه متسيف باسم صاحبك اللي فات فتكتشف ان هم ايه ده دول صحاب ايه ده احنا اتقابلنا ازاي. في برضو صدف تبقى الدنيا اوضه وصاله ولكن بتبقى مش الطف حاجه لما ودي بتحصل اكتر في الشغل وزي ما قلت لكم في مجالات الشغل الدنيا خلاص يعني ايه كلنا بنبقى عارفين بعض والموضوع بيبقى صغير جدا بتعرف شخص فتبتدي تتكلم فإيه ده انت بتشتغل فين ايه ده مع مين فالجلالة تاخدك شوية وتبدأ بقى تتكلم عن عيوب الشخص اللي انت شغال معاه ده للشخص اللي انت متعرفوش اللي لسه متعرف عليه ولا لا لا بشتغل ويا ساتر ومعايا بقى شخص يا لا لا لا صعب جدا يا انت ربنا يعني كرمك انك ما اشتغلتش معايا ومش عارف ايه. في الاغلب نسبة 90% الشخص ده هيطلع قريبه هيطلع صاحبه الانتيم هيطلع فاهم لو شخص كبير شويه هيطلع عمه خاله يعني هتلاقي انه في صله قرابه معينه بعد ما انت بوظت الدنيا خالص فبتبقى برضو ايه ما نتكلمش على حد وحش عامه كده كده ومع ناس ما نعرفهاش ده بشكل اكتر لان الصدف بقى ساعتها اللي هو الشخص التايم دايما الجديد ده هيقعد ايه يسمعك كده يقول لك طب على فكره ده يبقى خاله خلو بلا ماله شكرا انت بقى كده. فايه الصدفة او ايه الموقف اللي حصل معاك وحسيت ان فعلا الدنيا اوضه وصاله ابعتولي على 015 59 55 1006

ماشي خالد، صباح الفل يا خالد. انا عايزه اطمن عليك يا خالد من مكالمه امبارح. يعني جماعه اللي بيسمعونا كل يوم، يعني خالد كان عنده شويه مشاكل كده مع خالته وابن خالته، فضحتك شويه بس يعني بطمن عليك. وعمت بيقول لي كنت بحب بنت في ابتدائي، ومن كام شهر رايح اعمل تحاليل لقيتها شغاله في المعمل، واحنا الاثنين كده فضلنا باصين لبعض ولحظات تبليم وما اتكلمناش في الموضوع، بس نظراتنا كانت واضح اننا افتكرنا، وما كنتش اتخيل ان بعد 23 سنه اشوفها. دي حاجات تبقى حاجات مؤثره جدا الحاجات دي بصراحه. ماشي، في الموضوع ده حقيقي، وكمان ممكن حاجات تحصل في حياتك ما يكونش ليها تأثير عليكي بس ليها تأثير على ناس تانية حواليكي طبعا، ده أكيد. وهحكي لك موقف حصل معايا. نزلت من فترة مع بنت صاحبتي، وكانت معها صاحبتها، كنا نازلين للتعارف عشان ارتباط وجواز وكده، ومحصلش توافق ما بيننا، بس عرفت ان هي كانت تعرف واحد صاحبي ومتربيين سوا. بعد فترة قابلت صاحبي ده فقلت له اني اتعرفت على البنت دي، وقالت لي انها تعرفك وكده. قال لي يا بقالنا كتير ما اتكلمناش عشان مخطوبة باين. فقلت له لا يا عم فشكلت، وطلع انه كان بيفكر فيها وارتبط اهو، وانا قاعد شغال وفخور بيهم الحمد لله. ده اسلام، نصيب ده يا اسلام بقى، ده نصيب بقى. يعني فاهمه جدا، ولكن نصيب، هنعمل ايه. اكتر مره حسيتها كانت كنت معاكي انت شخصيا. ايه ده، بحكي لواحد صاحبي انه متابع برنامجك، لقيته يعرفك شخصيا وتعمل معاكي في شغل. مين؟ عبد الرحمن، صباح الفل عليك. مين المشترك ما بيننا؟ السلام. رفقة، صباح الفل عليك يا رفقة. في حد بتقول هاجر، بتقول لي جيتي على الجرح. والله أنا حرفيا عندي عقدة من موضوع المعارف ده. أنا صحابي كلهم بلا استثناء فيما بينهم صلة قرابة غريبة ومعقدة، لا يفهمهاش غير جد أبويا الله يرحمه. فأقرب واحدة من صحابي صلة القرابة ما بيننا إن أمها تبقى بنت عم، بنت خالد، بنت مرات جد أمي. توصلتوا له هناك ازاي؟ يعني اصلا وصلتوا للقطة دي ازاي وكتبتيها ازاي؟ وفي نفس الوقت بنت خالد ابن عم جد ابويا، فبالنسبة لنا بالنسبة لامي وابويا هي عمتي، فلازم وانا بكلمك كصاحبتي افخم فيها شوية. ايه يا هاجر، ايه الدنيا؟ وبخاف اقابل حد صدفة في الشارع ومسلمش عليه، لا يطلع قريبي ويروح يشتكي للعيلة ولا حاجة. العيلة كبيرة ما شاء الله، العيلة كبيرة قوي، بس يعني ايه اللفة دي؟ يعني انا كويس ان انا عارفه ولاد خالتي وولاد يعني ده كويس قوي. بنت عم بنت خال، ده راب كده، احنا هنغني كده مش هينفع. بس ده بيحصل، وبجد في الناس اللي هو بتبقى عائلاتهم مثلا فعلا كبيره او متشعبه مثلا في محافظات كتير او كده، بجد انا بشوف ناس بيقعدوا يتكلموا وبيوصلوا كده زي هاجر كده، اللي هو انت من عيله مش عارف مين اللي فين، انت تعرف فلان مش عارف، ويطلعوا فعلا قرايب من بعيد جدا، اللي هو برافو شباب برافو ايه الحلاوه دي. فمتن يعني بعتولي على 015 59 55 1006، لان اكيد في حياتك في شخص في موقف اتعرفتوا على بعض واكتشفتوا انه انتوا لا في يعني الدنيا اوضه وصاله جدا، او رحتوا مكان ابعد ما يكون انكم ممكن تلاقوا شخص معين بتلاقوه، اللي هو ايه ده، ايه اللي جابك تونس، ايه اللي بيحصل. وخصوصا مثلا في سفر، يعني ممكن تبقى في بلد بعيده، يعني مثلا كنت في تنزانيا فاهم، بعيد جدا، وقابلت ناس هناك وتعرفت عليهم والدنيا لذيذه ومش عارف ايه وخلاص وسافر يعني، ورجعنا مصر اكتشفت ان واحد منهم عامل لي انترفيو كنت مقدمه في شغلانه يعني، وهو اللي عامل لي انترفيو بس كان تليفون فما شفتش شكله، فاللي هو يعني ما ركزتش طبعا في الاسامي، اللي هو صباح الفل انا في تنزانيا يعني مش هركز في انترفيو. طلع ان هو كان الشخص اللي عامل لي الانترفيو، برجع اللي هو بقى عشان ابعت اللي هو ايه اللي بيحصل، حسيت انه الاسم مقلوف، قلت له انت كنت في تنزانيا، ده انا طب مش عارف ايه. في الاخر برضو رفضني يعني ما تاثرش الرحله اللي احنا طلعناها دي، ما اثرتش فيه في حاجه، بس يعني اللي هو يا سلام يا سلام، ده احنا في تنزانيا، روح فين تاني. فعامه ابعتوا لي على الواتساب عشان نشوف كده ايه الصدف تاني اللي حصلت في حياتكو. وتعالوا اسألكو فزورة تانية. ماشي، امثال بقى، امثال ولا المدينة؟ خلاص خليه المدينة، مدينة مصرية. ماشي، مكان مصري. الكلمة الاولى على وزن مولاي، والكلمة التانية مادة متفجرة. تبقى ايه المكان ده؟ اول كلمة على وزن مولاي، وتاني كلمة مادة متفجرة. بعتولي على 015 59 55 1006.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ماشي يا جماعه، ماشي ماشي. الصدف كترت، الصدف بقت كتير جدا، وفي بجد ناس احنا بنقابلهم وبتحس انه في بقى غير ان هو اللي هو انا شفتك قبل كده، يعني في ناس انت بتحس انه انا اعرفك من زمان او انا شفتك قبل كده في حته، وممكن تقعدوا تدوروا بقى ايه اللي مشترك ما بينكم، ممكن ما تلاقوش، بس بيبقى في كده اللي هو انا شفتك فين قبل كده، انا متاكد ان انا شفتك في مكان. وبحس ان دي بقى بتبقى من الوشوش اللي هو زي الافلام كده، اللي هو انت داخل مكان والشخص ده خارج، فوشه بقى في دماغك عامه، انتوا ما تعملتوش مع بعض، ما فيش ما بينكم اي ناس مشتركه، ولكن وشه انت فاكره او شبه حد، فاللي هو تقعدوا شفتك فين قبل كده، شفتك ده برضو سؤال بيفتح مجالات كتيره جدا. يعني بحس اللي هو ايه، هو ممكن نخليك تعرف كتير على الشخص عشان انتوا بتحاولوا تعرفوا انتوا شفتوا بعض فين قبل كده، فبتفهموا بقى حاجات كتيره وبتعرفوا معلومات كتير عن بعض. ماشي معايا هبه. يا هبه صباح الفل،
1: اخبارك ايه؟
0: كله حلو
1: الحمد لله.
0: مريحه في البيت انت شكلك
1: قوي قوي، خاصه بعد ما تودي بقى الولاد

0: حضانة وتقعدي انت
1: والله.
0: بقى
1: ايوه، انا وكوبايه القهوه كده نشوف بس الكلام على ايه.
0: بالظبط، وتسمعي فشفارة بقى. يا الله.
1: حبيبه قلبي، حبيبه قلبي والله. طيب قولي لي بقى، هل حصل في حياتك صدفه قبل كده وحسيتي ان هو عرفت شخص والدنيا طلعت اوضه وصاله؟
0: كتير جدا، والاغرب بقى اللي بتخافي منه ان انت بتفكري في شخص معين واكتر من مره، مش مره واحده، يجي على بالك حد وبعدها ما فيش 5 ثواني تلاقي الحد ده قدامك.
1: ايه ده؟ ده بيحصل معاكي؟ واكتر من مرة؟
0: اه والله
1: يا
0: العظيم،
1: هبة يا
0: انا
1: هبة،
0: بقول في حاجه اتصال
1: يجعل
0: صعبان بيني
1: كلامنا
0: وبينه
1: خفيف
0: كده،
1: عليهم.
0: ربنا يستر.
1: ايه الحوار ده؟
0: بخاف من نفسي
1: ده
0: اوقات والله.
1: توارد افكار. طب هل الشخص ده ممكن يبقى برضو بيفكر فيكي تفتكري؟ فمثلا فقابلتوا بعض؟ لا. طب
0: لا،
1: وبجد
0: ما فيش
1: بيحصل
0: علاقه
1: معاكي
0: ما
1: كتير؟
0: بيننا قويه، يعني هي علاقه زماله مثلا، زميل مثلا في العمل، انا قبلها كنت فكرت جه على بالي فالاقيه قدامي فجاه.
1: ايه ده غريبة قوي. طب وهل بتقولي لهم ده حد خاف منك قبل كده؟
0: والله ما قلتش، ما لسه ما جتش صدفه والله، بس
1: انت
0: مش عارفه هيقولوا ايه عليا لما اقول كده.
1: لازم تقولي لهم حاجة زي كده، اللي هو انا كنت اصلي دايما دي انا كنت لسه في سيرتك، انا كنت لسه بفكر فيك. بس دي بتحصل مرة ولا مرتين وبتبقى اللي هو بحكم خلاص انتوا في نفس المكان فطبيعي انك هتشوفيه، بس كونك انك تبقي بتفكري في حد كده عامة.
0: هو في نفس المكان، في يعني في الشغل مثلا، في نفس المكان هقابله، دي مش متوقعة قوي، بس هي سبحان الله جاية في نفس الفكرة اللي أنا فكرت فيها، أو الشخص
1: اوف،
0: جه على بالي في هذه اللحظة، بعدها ألاقيه
1: يجي
0: ماشي كده قدامي. طب إزاي؟
1: ايه ده؟
0: طب
1: غريبة قوي.
0: أفكر في الموضوع. وحد مش دايما كمان بقى غير الحد اللي أنا شفته، أشوف حد مثلا أصلا ما شفتوش بقالي سنين وفجأة
1: ماشي.
0: جه على بالي، وفجأة بعدها بثواني ألاقيه، هو اصلا مش عادي ان انا اشوفه اصلا،
1: ايه ده
0: هو
1: غريبة قوي.
0: مجرد جه على بالي فانا شفته، فاستغربت جدا من
1: افكارك
0: نفسي.
1: قوية، طاقتك قوية جدا، هقول أي كلام بقى.
0: هي دي حقيقي فعلا،
1: طاقتك اللي
0: ولما
1: هو
0: فكرت زياده، عايزه اقول لك بقى، لو فكرت زياده عن اللزوم في موضوع ما، او شاغل بالي، او زعلت قوي من حاجه، يحصل بعدها زلزال.
1: زلزال
0: زلزال بجد والله العظيم.
1: إيه يعني؟
0: يعني اكتر 3 زلازل حصلوا الفتره
1: أنت
0: الاخيره،
1: كنت
0: كان
1: السبب؟
0: حصل زلزال الفتره الاخيره وزلزالين في شهر 5 السنه اللي فاتت.
1: أيوه
0: السنه اللي فاتت كان
1: أيوه
0: قبلها على طول مواقف كبيره جدا مريت بيها، وحصل فعلا الزلزال تاني يوم على طول.
1: يعني انت الزلازل دي انت السبب فيها؟
0: شكلها كده.
1: انت
0: ليه
1: بتقولي
0: اتصال بالزلازل فيه انا؟
1: يعني ايه؟ معلش يعني ايه؟ يعني انت كنت مثلا زعلانه قوي
0: ايوه،
1: فانت
0: اتعرضت
1: من
0: لموقف
1: الزعل القوي ده هزيتي الارض؟
0: شكلها كده،
1: شكلها
0: والله
1: كده
0: العظيم
1: ايه؟
0: عشان كده بقول لك انا بخاف من نفسي، انا
1: شكلها كده ايه؟
0: محتاجه حد يشوفني ويحلل شخصيتي، هفيد المجتمع اكيد،
1: يعني
0: فانا
1: انت
0: من
1: انت
0: المواقف
1: انت
0: اللي
1: انت كده سوبر باورز، انت كده عندك قوه خارقه بقى، اللي هو زي ما بنشوف في
0: طبعا.
1: الافلام بقى، اللي هو تدبي الارض فيحصل بقى ايه، شق في الارض تتضايقي فالارض ايه اللي صح
0: صح
1: وايه اللي
0: حقيقي،
1: صح.
0: وارد ممكن يحصل ده مع ناس تانية بقى.
1: لا يا هبه، لا، انا كده خايف منك، انا كده خايف منك. طب انا جيت في وقت مناسب ولا مش مناسب؟ لو
0: طبعا
1: لما تفتكريني والنبي افتكريني كويس.
0: حقيقي والله، جاي في وقت مناسب
1: عجبني
0: خاصة
1: جدا انك
0: الأطفال
1: مقتنعه.
0: حواليكي.
1: يعني عجبني، يعني اللي هو انك بتشوفي حد كده تمام، اما عجبني انك مقتنعه انه انا زعلت فحصل زلزال، عجبني
0: والله
1: قوي.
0: حقيقي، وأوقات بقى أقعد أعيط كتير، يحصل برق ورعد.
1: في الصيف مثلا يعني ممكن تعيطي جامد ولا ما تعيطيش جامد في الصيف؟
0: فاكراها؟ أيوة عيطت جامد، كان سنة الكورونا 2020، كنت بعيط قوي قوي الصبح بدري، واللي تستغربي له ازاي البرق والرعد ده الصبح، مثلا الساعة 10 الصبح، الساعة رينج 8 10 الصبح كده، في الوقت ده
1: يا
0: يحصل
1: هبة،
0: برق ورعد، ايه ده؟ في ايه
1: لا
0: الرعب
1: لا.
0: ده؟
1: وموضوع مرعب جدا، وموضوع ليه علاقة بظواهر كونية، يعني مش اللي هو يعني كده بس. اقول لك ايه، طالما انت مقتنعة خلاص.
0: سمعنا ان
1: خلاص.
0: الموضوع متكرر، مش موضوع مرة وخلاص عدت بالصدفة، لا ده حاجات متكررة كتيرة جدا.
1: ايه يا هبة الرعب ده؟ ماشي يا هبة.
0: ربنا يستر.
1: طب موافقة نلعب ولا ممكن ما نقفل على كده عادي؟
0: لا، انا معاكي للنهاية، معاكي.
1: طيب المدينة بقى المصرية من كلمتين، الكلمة الأولى على وزن مولاي والكلمة التانية مادة متفجرة، تبقى إيه؟
0: بما ان كل متفجرات كده يبقى ايه تاني البرد
1: بالظبط، انت المفروض تبقي عارفاها
0: جايه
1: كده.
0: في وقتها.
1: يعني انت معاهم هناك، تبقي فاهمة
0: ايوه
1: الدنيا.
0: انا هفكر اي حد يقربني دلوقتي.
1: طيب انت ليكي في الأمثال؟
0: الامثال الشعبيه
1: هقول لك
0: يعني
1: مثل متلخبط وناقص كلمة وانت تقولي لي المثل الاصلي ايه. سهل جدا. مسير اللي يتلاقى،
0: مسير الحي يتلاقى.
1: برافو عليكي. ماشي، دلوقتي هسألك شوية أسئلة ولازم الإجابة بتاعتك تكون كلمتين بالظبط، مش أكتر من كلمتين. ماشي. اسمك إيه؟
0: بيوني.
1: إيه أكتر لون بتحبيه؟
0: الأحمر والأزرق.
1: ماشي. أكتر مدينة بتحبيها؟
0: الجيزة.
1: لا كلمتين.
0: سوري. القاهرة والجيزة.
1: ما هي الواي دي ما المفروض تبقى يعني
0: ما انشلها يعني.
1: اوه فيبقى
0: كلمتين في كلمة.
1: ايوة.
0: اوكي.
1: فاكتر مدينة مثلا ممكن تبقى ايه حاجة من كلمتين؟
0: بني سويف.
1: ماشي حلوة. اكتر اكلة
0: رز بالملوخية.
1: ماشي. اكتر فيلم.
0: اكتر فيلم حبيبي دائما.
1: حلوة. اكتر اغنية.
0: لولا البنات.
1: لولا البنات. ماشي. كملي كملي مثل ده. مراية الحب بكلمتين.
0: مراية الحب.
1: أيوة.
0: عمية.
1: زودي كلمة كمان.
0: عمية وطرشة وكل حاجة.
1: خلاص خلاص خلاص ما تعصبيش، بس تحصل أي ظواهر كونية.
0: أيوة ده هو اللي عندنا اللي بهدلنا الحب والسيادة عن اللزوم.
1: خلاص يا هبة قلبك أبيض. قلبك أبيض يا هبة. إيه الكلام؟
0: بس دخليني في اي موضوع هتكلم. بص
1: خدت بالي، خدت بالي يا هبه وافكارك ايه بتحصل، فانا تمام يا هبه زي الفل. انا اقفل بامان وسلام.
0: انا عايزه اثبت معاك بقى وابقى معاكي كل اسبوع، يعني هقول لكم على
1: بقيه الحاجات. انت تؤمري؟ تؤمري؟ اخاف من المفاجآت بس انت تؤمري. انا ربي صدقت البرنامج خلاص. صباح الفل. نورتيني يا شكرا ليكي. باي باي.
0: صباح الجميل.
1: صباح الفل يا جماعه. ماشي مش هتكلم، انا مش هتكلم. هي قالت وهي شايفه كده، انا مش هقول حاجه. طيب اسلام عايز يصبح على ايه؟ على اختي شيماء وجوزها اسلام وابنهم القادم باذن الله يوسف. يجي بالسلامه وتقوم بالسلامه ان شاء الله. صباح الفل عليكم كلكم. افراح، صباح الفل عليك يا افراح. عندي اختي بتحلم بناس عمرها ما شافتهم وبتقابل بعض منهم بعد فتره وبتتعرف عليهم. موضوع الاحلام ده برضو هنضمه الهبه، يعني احنا ممكن نعمل حلقه عن الحاجات الغريبه دي، بس انا بخاف شويه فانا ما يعني ايه ما وعدتكوش قوي. بس الاحلام دي برضو كتير جدا، في ناس كتير قوي بتحلم احلام بناس هي عمرها ما شافتهم، وبيبقى قايل لك وصفه جدا وكان عامل ازاي وقابلته ايه واتكلمنا في حاجات معينه ومش عارف ايه وكده، وبعد فتره يتقابلوا. وطبعا بتبقى اشتغاله جدا لو انت هتقول لحد انا على فكره انا حلمت بيك من 3 سنين، ده بيبقى اشتغاله يعني اللي هو مش هيصدقك. بس بجد في ناس كده، او اللي هم بيبقى بيحلموا بشخص مثلا ما كلمهمش اللي هو كان حد معاهم في المدرسه، يصحوا يلاقوه مثلا بعت لهم مسج مثلا او حاجه. بحس ان ده بس قوه تفكير كده. محمود بيقول لي يعني مش عشان الجو برد والعوامل المؤثره في الطقس تقطق عشان هبه كانت بتعيط جامد. بالظبط يا محمود، هو واضح. واضح. ماشي. في ده مين؟ عزيز. صباح الفل عليك يا عزيز من سوريا. في اسلام، لا ممكن ناس تحتاج اكتر من 6 اشخاص. والله العلم قال لك كده. وعايزه اقول المواقف بتاعتي، ممكن ما تبعت لي يا اسلام، ما تبعت لي انا بخلص الحلقه، انا خلاص الحلقه بتخلص، ابعت لي قول لي. عايز اصبح برضو على شريف شاكر. صباح الفل عليك. احمد سمير صباح الفل عليك. انا كنت بحب بنت في مصر 3 سنين واتجوزت واحد تاني، ولما سافرت السعوديه عشان ما اشوفهاش لقيتها هي وجوزها شغالين في نفس المنطقه اللي انا سافرت ليها في الدمام. يا بقى يعني انا سبت لكم البلد اروح فين تاني؟ اروح فين تاني؟ بجد بتبقى دي صدف، دي مش ألذ حاجه. بتبقى برضو بتحصل في الشغل كده اللي هو انا سايب شغل معين عشان في بني ادم معين انا خلاص مش عارف اتعامل معاه. رحت اشتغلت في حاجه بعيده تمام، غيرت الكارير بتاعي، اروح على ايه؟ هاي قاعد مستنيني على المكتب. طولت ليه؟ استنى يا عم في ايه. ندى انا حاولت اكلمك، بتقول لي اتعرفت على واحده معايا في الشغل وبقينا صحاب جدا جدا، وبعدين عرفت ان عندها واحده صاحبتها ايه، عندها صاحبتها تانية بي، طلعت بقى الاكس بتاعت جوزي. ولما اتعرفت على جوزي واتصاحبنا في الاول اكتشفت ان اخر اكس بتاعته كانت صاحبه واحده صاحبتي برضو. جوزك الاكسات كتير، اكسات كتير كلهم وقعوا في طريقك. ما شاء الله. هي بتبقى بقى الوحشه لو هي صاحبتك اللي كانت قوي دي، مش صاحبه صاحبتها. يعني تخيلي لو انت تعرفي واحده وصاحبته جدا وصحاب جدا ومش عارف ايه، بعد كده هاي انا انا الاكس. ماشي اوكي. محمد بسمعك من الكويت، صباح الفل عليك، شكرا جدا والله. وبيقول لي فضلت احب مراتي 5 سنين من غير ما تعرف، والنهارده عيد جوازنا الاول. كل سنه وانتم طيبين والعمر كله يا رب. بحس بحب برضو العلاقات الجميله دي. منى صباح الفل عليك يا منى. في برضو ماشي ماشي ماشي، انا بحاول اقول كل. داليا صباح الفل عليك يا دودو. في مين كمان؟ احمد متولي صباح الفل عليك، وعمر صباح الفل عليك. في برضو ماشي نعم. احنا دخلنا بقى ايه في المرائيات وفكرة اللي هو بقى الناس اللي بتحس بحاجات فبتحصل وبتشوف بني أدمين فمش عارف ايه. لا ده مش قصتنا، احنا كنا بنتكلم عن الصدف. فيعني نعمة صباح الفل عليكي، فكرة الصدف وان احنا أوضة وصالة والحاجات دي كلها، ده بالأبحاث وبالدراسات طلع فوارد جدا صدفة تحصل. فنتمنى بس ايه الصدف والناس اللي بنشوفهم في أماكن غير متوقعة تبقى كلها صدف جميلة وناس بنحبها، ما تبقاش الصدف وحشة وناس بيفكرنا بحاجات مش ألذ حاجة، ونبقى ناس أصلا هربانين منهم مش عايزين نشوفهم فنلاقيهم في الأماكن دي. تبقى صدف إن شاء الله كلها لطيفة على القلب. حلقة خلصت، أشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: انا بصيت

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحديث 10 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 268 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.
1: خلال استقباله سفير مصر بدكار، الرئيس السنغالي يؤكد أن مصر دولة محورية وقوة إفريقية ذات مكانة خاصة.
2: النفط يقفز بأكثر من 2% عقب ضربة أمريكية استهدفت جزيرة لارك الإيرانية.
1: القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.
2: اليوم انطلاق المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين.
1: استمرار فعالية التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026.
2: وزير الصحة يؤكد أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة قدمت 289 مليون خدمة طبية.
1: وزير العمل يعلن 2594 فرصة عمل في 10 محافظات بالتعاون مع 38 شركة خاصة.
2: الداخلية تجري قرعة الحج العلنية ب10 مديريات أمن اليوم.
1: اليوم في الدوري الزمالك يواجه السويس بتروجيت والمصري أمام بيراميدز وبترول أسيوط يلتقي البنك الأهلي.
2: صلاح يقود ترابزونسبور اليوم في مواجهة أمد سبورتيف بالدوري التركي.
1: اليوم انخفاض طفيف في درجة الحرارة والعظمى في القاهرة الكبرى 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة مع نجمة، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 268 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: نائب رئيس الوزراء يصل إلى التشيك للمشاركة بقمة منظمة شنغهاي للتعاون نيابة عن الرئيس السيسي.
1: رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الدولة تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ المستدام للأسواق العالمية.
1: استمرار فعالية التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026.
2: اليوم انطلاق المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين.
1: وزير الصحة يؤكد أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة قدمت 289 مليون خدمة طبية.
2: وزير العمل يعلن 2594 فرصة عمل في 10 محافظات بالتعاون مع 38 شركة خاصة.
1: الداخلية تجري قرعة الحج العلنية بعشرة مديريات أمن اليوم.
2: اليوم في دوري الزمالك يواجه السويس بتروجيت والمصري أمام بيراميدز وبترول أسيوط يلتقي البنك الأهلي.
1: صلاح يقود طرابزون سبور اليوم في مواجهة أمد سبورتيف بالدوري التركي.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار، كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق.
4: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: دايما فيها قواعد سبق. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تصميم تحديد تصميم.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: وزير الخارجية يتفقد سير العمل بعدد من قطاعات الوزارة.
2: وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة المصرية العمانية في المناطق الاقتصادية والحرة.
1: قافلة زاد العزة 268 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: نائب رئيس الوزراء يصل إلى بشكيك للمشاركة بقمة منظمة شنغهاي للتعاون نيابة عن الرئيس السيسي.
1: رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الدولة تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ المستدام للأسواق العالمية.
1: اليوم آخر موعد للتقديم وسحب كراسات شروط الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات الدولة لحماية السواحل من مخاطر التغيرات المناخية.
1: وزير الصحة يؤكد أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة قدمت 289 مليون خدمة طبية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع تطوير سوق العتبة وتؤكد سرعة إنجاز المرحلة الثانية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nugumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير منظومة الطيران المدني.
2: الرئيس السيسي يواجه بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات.
1: توجيهات رئاسية بإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية.
2: الخارجية تعلن إدانة مصر لتجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد.
1: مجلس الوزراء يعلن تخصيص 67 مليون دولار استثمارات صينية لإنشاء مجمع جيا إيجيبت بالسخنة.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الدولة تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ المستدام للأسواق العالمية.
1: اليوم آخر موعد للتقديم وسحب كراسات شروط الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
2: القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح.
1: وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة المصرية العمانية في المناطق الاقتصادية والحرة.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربية توجه إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في معرضها الدفاعي الأول درع البلقان 2026.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات الدولة لحماية السواحل من مخاطر التغيرات المناخية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع تطوير سوق العتبة وتؤكد سرعة إنجاز المرحلة الثانية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فأم على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة، أبوكم موصول جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: لأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير منظومة الطيران المدني.
2: الرئيس السيسي يواجه بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات.
1: توجيهات رئاسية بإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية.
2: الخارجية تعلن إدانة مصر لتجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد.
1: مجلس الوزراء يعلن تخصيص 67 مليون دولار استثمارات صينية لإنشاء مجمع جيا إيجيبت بالسخنة.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الدولة تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ المستدام للأسواق العالمية.
1: اليوم آخر موعد للتقديم وسحب كراسات شروط الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
2: القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح.
1: وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة المصرية العمانية في المناطق الاقتصادية والحرة.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي توجه إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في معرضها الدفاعي الأول درع البلقان 2026.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات الدولة لحماية السواحل من مخاطر التغيرات المناخية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع تطوير سوق العتبة وتؤكد سرعة إنجاز المرحلة الثانية.
1: الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وارتفاع للأمواج ببعض شواطئ البحر المتوسط.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
7: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: في كريشندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم فن.
7: كريشاندو مع الدكتوره رشا طموم كل يوم سبت من الساعه 10 للساعه 11 بالليل على نجوم فن. نجوم فن على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: دلوقتي جه معاكم مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

اهلا وسهلا بيكم في كفايه كده على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. يا اهلا بحضراتكم، يا رب تكون الناس كلها كويسه وبخير وبالف صحه وسعاده ولذاذه وايامكم كلها حلوه. داخلين على المدارس وداخلين على نقطه مهمه جدا وفارقه في حياه اولادنا وبناتنا، وعايزين نكون مستعدين لها ونكون مجهزين لها كويس جدا، ونكون مجهزين صحة أطفالنا النفسية وشبابنا النفسية. ده أهم من التجهيز للدراسة والأدوات والكشاكيل والكتب والحاجات دي. لا، الولاد لازم يكونوا داخلين المدرسة بحب ولذاذة وشغف، وإن هم رايحين يعملوا حاجة جديدة ويتعلموا حاجة جديدة ويقابلوا ناس جديدة. فده مهم جدا جدا، يعني ده أهم من الكتب ومن التعليم نفسه. فالتربية والتعليم، فنربيهم على سلوك مهذب، على عدم الخوف من أي شيء في الدنيا غير ربنا طبعا سبحانه وتعالى. نعلمهم إن هم ما يخافوش من المدرسين والدراسة والمدرسة، ولو عندهم أي مشكلة لازم يكونوا في تواصل مع أبائهم، وإن هم يتكلموا بجد ويحكوا اللي حصل لو عندهم أي مشكلة، سواء في المدرسة أو في حياتهم الرياضية، في النادي، في بيلعبوا حاجة أو كده، لازم يحكوا لأبائهم للأب والأم أي حاجة بتحصل، والطفل لازم ما يخبيش. فده الوعي ده بيجي منين؟ من الأب والأم. إن كثرة إن احنا نقول لهم حاجات زي دي بتكون جميلة. طيب، عندنا موضوع النهاردة لذيذ جدا وخفيف كده، عشان إيه نفصل مع بعض شوية كده ونكون إيه في جو لذيذ. طيب، الموضوع هو إيه أحسن من كلمة، ثانية واحدة عشان إيه أقولها لكم بالظبط زي ما مكتوبة عندي كده، عشان هي إيه الموضوع لذيذ وجميل، وعارف إن أنتوا هتنتقدوا الحتة دي بس تمام. يعني عايز أقول كلمة أحسن من كلمة بحبك أو بحبك. هي طبعا دي أعظم كلمة من الكلمات الجميلة جدا اللي ما بين أي اتنين متجوزين أو مخطوبين أو داخلين على خطوبة وجواز يعني. بس ايه كلمات تانية احسن منها في وجهة نظرك؟ احنا قلنا خلاص، يعني احنا متفقين كلنا ان دي احسن كلمة. من وجهة نظرك كده قلنا كلمة تكون اجمل منها. نطلع فاصل رفيع جدا ونرجع تاني، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. ابعت لي على 0152 952 1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وكنا بنسأل سؤال لذيذ جدا، إيه كلمة أحسن أو ألذ أو ألطف من كلمة بحبك أو بحبك؟ فجت لنا بعض الرسائل اللذيذة كده. كلمة المرتب نزل طبعا أحسن بكتير جدا. أنت إنسان غريب، ماشي. كلمة بعزك كفيلة تجمع ما بين الحب والإخلاص، أحمد الشرقاوي. كلمة بعزك حلوة دي جدا، مطمئنة وفي نفس الوقت فيها حياء، يعني فيها، هي أعتقد أن الكلمة بعزك دي قبل كلمة بحبك، يعني أعتقد، يعني مش عارف، أنا غير رومانسي بس ممكن. كلمة المرتب نزل تاني، الله، إيه يا جماعة، في إيه؟ في حد لسه ما قبضش؟ في حد هنا لسه ما قبضش ولا إيه؟ طب ابعت لي كده، لو انت بتقبض يوم كام بالظبط، عايزين نفهم الموضوع دوت. ابعت لي كده على 01529251006، ايه كلمه احسن او ألذ من كلمه بحب؟ ابعت لي كده ونشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل.

0: لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكمل معاك خالد جواد، وكنا بنسأل سؤال لذيذ جدا، ايه ممكن يكون ألذ او احسن من كلمة بحبك او بحبك؟ فتعالوا نشوف كده. في حد بيقولي اول مرة ابعت في برنامج ده، بس على طول بسمع يعني عشان الموضوع مغري. احلى من كلمة بحبك تم شحن الباقة او تم شحن الفون 100%. ماشي جماعة، انتوا بتروحوا في حتة تانية خالص. والله خالد كلمة خليكي معايا دي جميلة جدا، اجمل مساء عليك ام حبيبة البحيرة. ماشي، حلوة جدا، مطمئنة برضو جدا جدا جدا. كلمة انتي اول حد جيب بالي اقول له الخبر اللي فرحني، وكلمة انا ثقتي فيك

ماشي. كلمة المرتب نزل، واحد بيقول لي لسه ما قبضتش، لسه للأسف حاسة الناس كلها قبضت إلا أنا. لا أكيد، لا خلاص إحنا داخلين، يعني إحنا النهاردة كام بالظبط؟ بالظبط النهاردة 31، إن شاء الله القبض هينزل النهاردة أو بكرة بالكتير إن شاء الله، لا تقلقي، موضوع جميل. كلمة أنا ظهرك وأمانك داليا، يا حلو جدا، شكرا شكرا شكرا. طب ابعتولي كده يا جماعة إيه أحلى وأحسن من كلمة أنا بحبك أو أنا بحبك، ابعتوا كده على 015-952-1006 وقولولي الكلمة دي بالنسبة لكم إيه؟ يعني الكلمة اللي انت هتقولوها دي اشمعنى كده؟ يعني اشمعنى دي أحلى من كلمة بحبك أو أحسن أو ألذ؟ 015-952-1006 أنا بقرأ كل المسجز هو اللي عندي، أما حد يقولي أنت سالكة ماشي جميل جدا خلاص. طيب ابعتوا ونتناقش بعد الفاصل، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس.
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني.
2: رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر.
1: وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي.
1: وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آلية العمل بهيئة التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
2: تراجع جمعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: وزير الرياضة يؤكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
2: الرباع المصري نور زكي يحصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام برفع الأثقال في البحر المتوسط.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر والعظمى غدا على القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

عزيزي المستمع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنسأل سؤال خفيف ولذيذ كده في وسط اليوم الزحمة والحاجات والشغل والإيميلات والدوشة دي كلها ومطالب المدارس والفلوس الكتيرة والحاجات. طيب، هل في كلمة ألذ أو أحسن من كلمة بحبك أو بحبك؟ ابعت لي كده على 0152952006. كلمة أنا جايب لك هدية أحسن من كلمة بحبك. الله، ماشي، ده حد مادي جدا. أحسن من كلمة بحبك حفلة تامر عاشور في الساحل يا سيدي. طيب هلو، لما حد بيقول لي أنا هنا عشانك، شوفي حبة إيه وحاسة إيه وأنا موجود، دي أحسن من كلمة بحبك يعني. جميل جدا. أحلى كلمة هي ما تشيلش هم، أنا معاك في ذاك الدنيا. الكلمتين دول أقوى من بحبك. وجهة نظر تحترم. أنا 17 سنة مفيش أعمق من شحن الباقة. ماشي، أوكي. كلمة بحبك يا ماما من حبيبة دي بالدنيا كلها عندي، ربنا يعوضني بيها يا رب. يا نهار أبيض، في حد بعت حاجة كبيرة جدا، فهقراها طيب بعدين وهنقولها. أنا في ظهرك كانت سبب من الأسباب إني أوصل، أنا بطمن بيك، ربنا يخليك ليا، وحشتني، مش هاكل غير لما تيجي، أنا ممكن أفضل ساعة أكتب. عنده كلام كتير حلو، يعني أنا في ظهرك كانت سبب من الأسباب إني أوصل، كنت سبب من الأسباب إني أوصل، أنا بطمن بيك، ربنا يخليك ليا، وحشتني، مش هاكل غير لما تيجي. كلمات كتير جدا، هو بيقول لي يعني أنا ممكن أقعد كده أكتب على طول. لا، كلام جميل جدا. تم تحويل 30,000 على حسابك، أحسن من كلمة بحبك 30,000 مرة. تمام، ماشي. كلمة أنا ظهرك وأمانك داليا، ماشي، شكرا يا داليا، بعدتها مرتين، متأكدة منها جدا. طيب، ابعت لنا كده على 0152952006 إيه ألذ أو أحسن من كلمة بحبك، والأهم بقى تكون ليه، يعني أنا عايز أعرف ليه، عشان ده أهم، فاهمني؟ نطلع فاصل رفيع ونرجع، خليك معايا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

عاوز اقول لك انك منور الشاشه يا خالد، ربنا يعطيك العافيه. من ام حبيبه، شكرا يا ام حبيبه، جدا جدا جدا انت اللي منوره الدنيا كلها. كلمه بدوب فيكي احسن من كلمه بحبك بكتير، لاني حسيتها وكانت اول مره اقولها. ماشي، بدوب فيكي، متاكد؟ ماشي، ألز من كلمه بحبك خليكي اقوم اعمل الغدا عنك او افسحك. كلمة متشلش هم انك هتصرف احسن من كلمة بحبك جوزي على طول يقولها لي. كلمة متشليش هم، انا هتصرف. ماشي، هي كانت مكتوبة غلط، بس كلمة متشليش هم انا هتصرف احسن من كلمة بحبك جوزي على طول بيقولها لي. ربنا يعني يخليكوا لبعض. في كلام كتير قوي قوي قوي اعمق واحلى من كلمة انا بحبك او انا بحبك. فشاركوني كده، قولولي على 0152952006، ممكن كلمة تغير الدنيا كلها، وممكن كلمة تبوظ الدنيا كلها، ممكن كلمة ترفع الإنسان لشأن لذيذ جدا، وفي كلمة تانية ممكن تنزله خالص. فإيه الكلمة اللي انتوا شايفينها أنسب وألز من كلمة بحبك؟ هو احنا اتفقنا طبعا ان كلمة بحبك أو بحبك دي من الكلمات الجميلة وليها معاني كبيرة جدا جدا، وتشمل حاجات كتير، يعني تشمل الأمان والحنان والعطف والحب حاجات كتير، حاجات كتير قوي. بس ايه ممكن يكون اعمق او ألز منها او احسن منها؟ ابعت لي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عدد.

اعزائي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ويا رب تكونوا النهارده عملتوا حاجه كان نفسكم فيها او بتتمنوها، او يمكن بدات بشاير هذه الحاجه اللي انتوا نفسكم فيها تحصل، او ابتدت تتفتح الامور، او ابتدت تتيسر زي ما بيقولوا كده. فاسعوا للي انتوا عايزينه، يعني خليك ورا دايما اي حاجه انت نفسك فيها، عشان هي الحاجه مش هتجيلك وانت كده، هي الحاجه بتحتاج سعي شويه، الشغل بيحتاج سعي، الحب بيحتاج سعي، تقربك من ربنا بيحتاج سعي، كل حاجه في الدنيا بتحتاج سعي، الاكل والشرب محتاجين سعي، الراحه والهدوء محتاجين سعي، كل حاجه حواليك هتلاقيها محتاجه مجهود منك شخصي وفكري وبدني عشان توصل لها. مفيش حاجه بتيجي للانسان كده، الحظ مش دايما بيخدمنا، لا تعتمد عليه تماما، خليك دايما واثق في ربنا وواثق في اللي انت بتعمله، وابتدي ابدأ، ما تقولش بقى اول الشهر اول اسبوع طب بعد الساعة 12 بالليل ان شاء الله هنام، لا ابدأ من دلوقتي، اعمل اللي انت عايزه دلوقتي. الساعة بقى دلوقتي مثلا ايه، 5:15، الساعة 3:30 الظهر، الساعة 12 بالليل، ابدأ على طول، الوقت مش المهم، ابدأ اعمل ده دلوقتي، ما تقولش انا هنزل الجيم من اول الشهر، او انا هبدأ دايت من اول الشهر او من اول الاسبوع، لا ابدأ من دلوقتي، يلا وقف سكريات مثلا، وقف العيش والرز والمكرونة والحاجات دي او قللهم، يعني ابدأ دخل سلطة كتير وبروتين كتير وفراخ مشوية، فراخ جريل، اي بروتين اسماك جميل كده، في حاجات تانية برضو نباتية فيها، او مش نباتية يعني، هي بتبقى بقوليات بس فيها بروتين عالي، زي العدس مثلا، زي الحمص فيه بروتين عالي. فابدأ دلوقتي كده، يلا انزل اشتغل واسع واعمل حاجات جميلة. انا كنت مبسوط جدا من هذه الحلقة اللذيذة، ان شاء الله حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5. شكرا جدا ليكم، باي باي.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: لكل اللي بيحبوا FC برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة إيجيبت إير هي شريك الطيران الرسمي لFC برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم FC برشلونة.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخميس مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر.
2: وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع دول منطقة شنغهاي.
2: وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بهيئة التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: وزير الرياضة يؤكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
1: لجنة الحكام تنفي صحة ما أثير حول الحديث بين الحكم محمد معروف ومدير الكرة في الأهلي وائل جمعة خلال مباراة زد.
2: الرباع المصري نور زكي يحصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام برفع الأثقال في البحر المتوسط.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر والعظمى غدا على القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عارفه لو كل واحد يعرف مقامه ويحفظ مركزه
2: ابتدي الحلقه
1: سهله. مساء الفل على كل المستمعين نجوم اف ام كلام في الزحمه معاكم من الحد للتلات يارا الجندي ومروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام. انت جايبه لطقم بكل الوانها صح؟ قميص الابيض والتوب الابيض قميص
2: مش لا هم
1: كناري بالتوب
2: هم الكناري. عندي هو اكتشاف بالنسبه لي ان انا اعمل الكومبو ميكس ده
1: كومبو ميكس سوبر كرانشي ستريبس
2: اكسترا فرايز اكسترا تشيزي. اخبارك ايه؟
1: عامله ايه؟
2: كويس
1: الحمد لله.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الاثنين النهارده 31 اغسطس بكره سبتمبر. انا مش مصدقه نفسي 1 سبتمبر 1 سبتمبر باك تو سكول. اجازات الصيف خلصت كل حاجه خلصت بس
1: لا وانت عجزتي كمان
2: لا انت هتكلم عن
1: شهر والتاني
2: طول عمري هفضل شباب
1: 41
2: فوريفر
1: فوريفر 31
2: انت مالك بيا انا في الثلاثينات
1: صح واحد
2: يا ابني انا جنزي
1: انت في الثلاثينات في مخك
2: انا اصلا جنزي
1: اساسا صح.
2: تعالى نبتدي بدرجات الحراره. الجو النهارده احسن شويه عن امبارح. درجه الحراره دلوقتي 34 بالليل هيكون 23. في الهواء بسيط جدا 9 كيلو في الساعه رطوبه 37%. باقي الاسبوع هيبقى تقريبا نفس الحاجه صبح وبالليل ف يعني جيت ريدي ويز مي يعني احنا بنقول كده بس كده. دي درجات الحراره. مجهز ايه للحلقه كله متحمس يعرف.
1: بنحاول نفكرك الشغل بنعمله ازاي لان انت من امبارح راجعه ناسيه كل حاجه حتى الناس في الفرن برضو اشتكوا منك قالوا لا بوظت العجين وحاجات اتحرقت في الفرن فقلنا لهم خلاص خليها تقف تبيع المنين
2: المنين شفت الفيديو اللي انا بعته لك بتاع المنين لقيت اخيرا حد زي فين المنين مش فاهم السؤال حضرتك ايوه عايز منين يعني ايه عايز منين عايز ايه منين انبسطت وبعترك في ثانيتها اصلا على طول. طيب مروان جهز لنا كده اخبار، جهز لنا موضوع، جهز الدنيا يعني شوف شغلك. هقول لكم ارقامنا 015-5955-1006 facebook.com/nogumafm. عايزين نسلم عليكم، ابعتوا لنا لو في ابديتس مروريه قولوا لنا. تعالى نبتدي باغنيه جديده من كايرو كي النهارده وبعد كده نرجع بعديها بقى. انت ايه بص في كده ليه؟
1: سكت
2: منبهر صح؟
1: ايه؟
2: منبهر بيا؟
1: ان انت تعرفي تتكلمي ده حقيقي.
2: نسمع كايرو كي وهرجع لوحدي ان شاء الله.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتا، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وإنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده إنتوا إخوات. هو إيه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: أعرف اللي يخلصها لك وإنت في مكانك. هتدخل على الأبليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عاملة التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: كل حاج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
7: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
8: ايجيبت بروجكتس، اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، ايفردايم ايجي، هابي، ماباي ايجيبت، الالمانيه لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
9: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم FC برشلونة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس
2: زي ما علمناك. يلا
1: عماد المصري مساء الفل بيسلم علينا. ابو حمزه حاول ما تاخدش اجازه عشان يارا مش هتلاقي حد يصحح ليها والدنيا هتخرب. ده محمد. والله محمد انا عارف
2: ده محمد ده اللي هو تيم مروان.
1: مفيش
2: الشخص الوحيد اللي عندنا اللي هو معاك يعني.
1: خليك مشاهدين يعني بس مشاهدكم. صباح الفل مدير البرنامج مروان باشا. اكيد خصمت يارا الاجازه كلها. الحمد لله على السلامة. مساعد البرنامج يارا هانم الجندي.
2: انت ده أسامة عوض الله مساء الفل. لا ده أسامة ماشي.
1: عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. غالبا دي أختك اللي بعتها بتقول الأوتفيت تحفة بجد. رقم أخره 987.
2: ثانك يو.
1: ثانك يو بجد.
2: جت ريدي ويز مي.
1: جت ريدي ويز مي.
2: جت ريدي ويز مي.
1: محمود حسن بيقول يا مساء الفل يا مساء الورد يا مساء الجمال. مساء الفل عليك يا محمود.
2: يا مساء الفل.
1: في كمان مين تاني؟ مساء الفل يا مروان ويارا. انا بسمع من الراديو مش شايف يارا بس هي اكيد لمت اي حاجه قدامها ولبستها. ده نبيل حماد. مساء الفل يا نبيل. والله كذا مره نقول لها مش المفارش ما ينفعش ننزل بيها، ما ينفعش ناخد حاجه من على الترابيزه ونلبسها ونعملها لبس وننزل بيها، بس هي مصممه. بس الباقي كله بقى العادي.
2: مشوي يورو مشوي يورو
1: بالظبط
2: صح؟ طيب عايزه ممكن نقول خبر معرفش ليه معايا اخبار كوره كتير قوي كده يعني.
1: معاكي يعني صدقتي نفسك يعني قالت لك معايا اخبار.
2: مش عايزه اقول حاجه كوره عايزه اسيبها لك يعني.
1: يلا
2: عايزين نسلم على سموره. سموره بيسمعنا دلوقتي. اخدته بريك طويل. والله كنا يعني قاعدين بنتكلم مع مروان علشان كان
1: سموره ده واحد ولا واحده الاول؟
2: سموره سامر.
1: سامر اوكي.
2: انت فاكر عشان ممكن تكون
1: لا ما يعني ممكن تبقى سموره سمر.
2: لا سموره سامر.
1: مساء الفل يا سامر.
2: كنا قاعدين بس بنتكلم مع مروان عشان ايه جري ورا شويه ناس هنا من شويه فكنا بنقول له ايه الصح وايه الغلط.
1: سامر ابقى بص في حاجتك لان ممكن تلاقيها ناقصه. يعني هتلاقي حاجات
2: شنطة مثلا ما تسيبهاش كده على
1: بص في حاجتك هتلاقيها ناقصة. راجع
2: في الكافيه
1: راجع انستا باي بتاعك ممكن تلاقي حاجات متحولة انت ما حاولتهاش. فيعني بقى بص بصة كده على حاجتك يعني.
2: طيب بص بقى خبر عن راجل اتسجن عشان استخدم مكنسة روبوت عشان تسجل خيانة زوجية. بص بقى مش عارفة يعني عارفة ان الستات هي اللي بتعمل الحركات دي. استنى بقى. الإعلام التايواني نشر مؤخرا قصة غريبة جدا عن راجل اكتشف إن مراته على علاقة بحد تاني فقام شغل دماغه. ما بيحصلش كتير. عمل إيه بقى؟ بص
1: إيه بقى؟
2: قرر إن هو يستخدم التسجيلات اللي صورتها مكنسة الكهرباء بتاعتهم اللي هي الروبوت دي عشان يرفع قضية عليها وعلى صديقها ويطالبهم بتعويض. المفاجأة بقى إن نفس التسجيلات دي بقت ضده فهو في قضية تانية بسبب تصوير أشخاص من غير ما ياخد موافقة. الراجل اتجوز مراته سنة 2021 وفي سنة 2023 لقى فرشة سنان غريبة في البيت فبدأ يشك في مراته إن هي مش مخلصة يعني. بعد ما راجع تسجيلات الكاميرا المراقبة في الباركينج بتاع العربيات لاحظ وجود راجل كان قبل كده ووصل مراته من الشغل للبيت ولما واجهها بالموضوع أنكرت وإنها عملت كده أو عملت أي حاجة غلط فصدقها. بعد 4 شهور اكتشف الحقيقة. وقتها بقى شغل
1: ده حمد ابن الجيران 37 سنة.
2: وقتها شغل المكنسة الروبوت دي عن بعد من خلال الابليكيشن يعني على الموبايل وكان هدفه ان هو يفاجئ مراته ويتكلم معاها من خلال المكنسة لكن اتفاجئ بقى ان هو لقى في حد معاها. طبعا المحكمة حكمت للزوج بغرامة مالية لكن في نفس الوقت واجه قضية مضادة بسبب التسجيلات اللي صورها بالمكنسة من غير ما ياخد اذن. المحكمة اعتبرت ان التسجيلات دي ساعدته فعلا في اثبات الخيانة ولكن في المقابل اثبتت ان هو صور ناس من غير موافقتهم. فالراجل حاول ان هو يبرر الموقف بتاعه يعني وتصرفه طبيعي. يعني لكن المحكمة رفضت الحجة بتاعته وأكدت أنه أن الالتزامات الزوجية مش معناها أن الشخص يفقد حقه في الخصوصية.
1: يا سلام.
2: استنى بس في الخصوصية
1: ده فين
2: وأنه
1: ما
2: كان في
1: تايوان
2: وانه ما كانش من حقه يصور مراته وعشقها من غير موافقته.
1: ممكن اصوركم وانتوا بتخونوني؟ اتفضل بس ما
2: بجد يعني ما تعملش
1: صوره تطلعش في حته اوعى.
2: المهم المحكمه حكمت عزو بس بالسجن 5 شهور وكمان بغرامه 150,000 دولار تايواني.
1: والزوجه وعشقها
2: لا ما
1: عشيكي
2: غالبا لا هم بقى تصوروا من غير
1: ازاي تمرق تصور مراتك الخاينة مع عشقها في
2: بس البيت. بس there's a point يعني هو فعلا انت
1: بس عيب بس عيب
2: لا هو انت ما ينفعش
1: دي محكمة في تايوان
2: ما ينفعش تاخد تسجيلات عامة في اي قضية من غير يعني انا ما ينفعش اسجل لك مثلا
1: مكالمة
2: تليفون واروح اقول ده دليل
1: انا فاهم لكن لو ده دليل بيقود لحاجة كبيرة او مشكلة كبيرة بيتاخد بيها لان في حاجة اسمها نص القانون في حاجة اسمها روح القانون القاضي بقى ده عموما مش في مصر ده في القضاء عموما ان القاضي بيشوف ان الحاجة دي ممكن تبقى غير قانونية بس هي فادت فقضية اكبر او طلعت شخص بريء او ادانت الشخص
2: يقدروا يستخدموها as evidence
1: انا المحاكم التايوانية ما عنديش خلفية بيها بس هو اللي اتقال ده هزي هزي حقيقي طبعا
2: هو الراجل اتسجن 5 شهور
1: انا مصدق الخبر بس هو طبعا كلام فارغ ازاي تصور مراتك الخاينة من غير استأذنها هي وعشقها ازاي يا وحش وحش خش على السجن
2: بس يعني
1: كلام فارغ
2: لا هو واضح ان المحامي بتاعهم او بتاع الست بقى مراته
1: لسه تحت التمرين
2: استخدم النقطة بتاعت ان هو سجلهم من غير موافقتهم
1: ولكن الزوجه الخاينه ما خدتش اي عقوبه لا هي ولا
2: هتلاقي اخرها ايه يعني مش هتاخد نصها ولا
1: اخرها ايه غرامه 200 جنيه
2: لا يعني. هتلاقي مثلا اخرها ان هي ملهاش الحقوق بتاعه الطلاق اللي هي الفلوس والحاجات اللي بتاخدها لما
1: اعتقد
2: بره
1: بره مش هتاخد ايه
2: مؤخر بتاع
1: شبكه من حق الزوج الكلام الفارغ ده ما يعني
2: ده هناك اوكي
1: على العموم يعني بنشكرك يا رائع على الخبر قد ايه افدتينا
2: حبيبي شكرا ان شاء الله بكره ارجع لكم باخبار تانية كتير
1: بس يجي بكره ان شاء الله وانت تبقي يعني نورتينا الحبه الصغيرين دول ما تحسبش دي بقى
2: لا
1: يوم من اول النهار
2: هستاذن انا وكنت معاكم تلت ساعه من حلقه النهارده اسيبكم باقي الحلقه مع مروان وارجع لكم بعد بكره ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: يوم الاربعاء استنوني طيب اخبارنا موجوده على النجومه في ام.نت تقدروا تشوفوها ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/نجومه في ام خلينا نطلع فاصل
1: يلا
2: وجهز لنا بقى مسجز جهز لنا كده خبر رياضي يعني اعمل اي حاجه ونرجع بيها على

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ. على 19-2-15 رقم التسجيل الضريبي 552-858.
4: أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى.
5: البناء بلد الدولية محور المشير Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات جبال التجارة والمقاولات بروكم بريميريو بي في سي إيفردايم إيجي هابي ماباي إيجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.

0: دفتر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تحب تنزل بحاجة رياضية ولا؟
2: طبعا ننزل بحاجات كتير، بس الأول بس نقرأ. يعني هو نعي مهم جدا الفنان محمد التاجي في توفى، ونقابة الممثلين بتنعيه. توفي أمس الفنان محمد التاجي، تم تشييع جثمانه من مسجد الثورة بصلاح سالم بعد صلاة الظهر. ونقابة الممثلين نشرت نعي عبرت فيه عبر صفحتها الرسمية، قالت فيه وداعا القدير الفنان محمد التاجي، فنانا أصيلا حمل إرث العمالقة وترك خلفه مسيرة حافلة بالعطاء الفني والأخلاقي. الفنان محمد التاجي من أبناء عائلة فنية عريقة، لأنه بينتمي لأسرة الفنان الراحل عبد الوارث عصر، وبدأ مسيرته الفنية منذ سنوات طويلة، وشارك في الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة في وجدان الشعب والمشاهد المصري والعربي. طبعا يعني بقاء الدوام لله والأسرته الصبر والسلوان.
1: أيوة.
2: طيب خبر تاني عن منتخبنا. حسام حسن بيتابع 4 لعيبة مزدوجي الجنسية قبل معسكر سبتمبر. بيتابع حسام حسن مدير فني لمنتخبنا

0: 12 سبتمبر استعدادا لخوض ماتشين مهمين هم انجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا. مصر هتلاعب انجولا في الجوله الاولى وجنوب السودان في الجوله الثانيه خلال الفتره من 21 سبتمبر ل 6 اكتوبر 2026. البطوله هتبدا او كاس افريقيا هتبدا في شهر يونيو 2027 تحديدا يوم 19 يونيو.
1: اوكي بس. ماشي خبر رياضي اهو. عملت اي حاجه؟
0: مساء الرضا عليكم. طب عندنا وقت نقرا كام مسج؟
1: لو عايز ماشي.
0: محمد رجب بيقول ده لو قانون تبقى مهزله، يعني الحرامي يسرق بعد كده ولما يتصور يرفع قضيه ويطلب تعويض عشان ما حدش خد اذنه وهو بيتصور وهو بيسرق. بالظبط كده يا محمد، يعني هو ده اللي احنا كنا لسه بنقوله. يارا الجندي تخصص ايه؟ تخصص ضحك في مدينه الانتاج، ده مبالغه كبيره قوي. سعداوي صادق مساء الجمال، يوم عليك يوم جميل عليك انت كمان، بيقول يوم عن يوم جميل عليك. وبصراحه الواحد لا يمكن يتخيل برنامج من غير اي حد فيكم لانكم دويتو جميل، المشاكسه اللي حاصله بينكم هي اللي بتحلي البرنامج. والله ولا في مشاكسه ولا حاجه سعداوي، انا بحاول بس ازهقها عشان تمشي، لكن هي لازقه بغيرها البرنامج.
1: انا
0: ساره بتسلم، ازيكم عاملين ايه يا حبيبتي اخبارها ايه؟ قول لها ساره بتسلم عليك.
1: ازيك يا ساره؟ مساء الفل عليك.
0: اصلا عايز اسال مينا او الناس بتوع يارا اللي هم بيسقفوا لها دايما وكده، عملتوا يارا فان بيج؟ عايزين نعرف نطمن عشان
1: ليه
0: انا شايف فكره ممتازه يا جماعه تعملوا يارا فان بيج.
1: لا مش لازم خالص
0: بتوعها او فانزات يارا، سموا البيج فانزات يارا،
1: مش لازم خالص فان بيج.
0: وانا هبعت لكم صور، يعني هجوين الجروب البيج وابعت لكم صور ليارا بقى من زمان.
1: اكسكلوسيف.
0: هاي مروان، انا مروه كنت عايزه اقول لك عيد ميلاد واحده صاحبتي، عايزاك تشغل اغنيه كبرت سنه روح قلبي انا. ماشي، ده الرقم اللي اخره 556. ماشي طيب، احنا مش عارفين اسمك ايه بس ماشي. مساء الفل يا كتاكيت، وحشتوني سلمى القمر. سلم لي على القمر يارا وقول لها شعرك تحفه. دي هاجر منصور الوحيده اللي بتجملك.
1: ميرسي يا هاجر والله. مش عاجبك انت اي حاجه.
0: في مين تاني عاوزين يارا ومروان؟ الجمهور بتاع يارا اسمعها في يوم، وجمهور مروان يسمعوا في يوم، بس انتوا الاثنين تبقوا مع بعض ونعد الاحصائيه بتاعت مروان قد ايه. لا لا لا، ده عمر جمال. لا يا عمر، لا لا، الحاجات دي ده هيفهم يارا ان احنا الاثنين في مستوى واحد، وانا ما بحبش ده خالص.
1: يعني خليها فاكره ده، سايبك تتكلم براحتك خالص.
0: خليها فاكره باللي هي فاكراه، هي ومينا وحماده المصري واصدقائها دول. اللي انا غالبا انه اشكك ان كلهم يسرى اختها، بس عامله اكونتس مختلف، فلا ما بتخش في مكرمات دي مع يارا.
1: خلاص اوكي. اختفى 11 سنه وظنوا انه مات. شريحه الكترونيه بتقود كلب مفقود لصاحبته. انا شفت الفيديو ده النهارده بعد اكتر من 11 سنه. اوكي، الكلب ده بقى له 11 سنه ضايع منها. رجع كلب لعيلته في نهايه سعيده للقصه، والفضل كان اللي عارف المايكرو تشيب اللي بتتحط في الكلاب، اللي هي الشريحه الالكترونيه دي، وفيها بيانات التواصل مع اصحاب الكلب. كلب اسمه فورتي. فورتي اختفى من بيت عيلته في فيلادلفيا سنة 2014 بعد ما اتسرق مع كلب تاني اسمه دايموند. الأسرة قدرت بعد كده تستعيد الكلب التاني، لكن فورتي اختفى تماما رغم سنين البحث ومحاولات العثور عليه. صاحبته بقى ما وقفتش بحث عنه، وكانت على طول بتحط الصورة والقصة بتاعته على السوشيال ميديا، عملت اكاونت على انستجرام علشان تفضل قصته موجودة وممكن يعني حد يشوفها فيساعدها او يكون شايفه او لقاه. مرت السنين من غير اي معلومة عن الكلب ده، ومع الوقت ابتدت هي خلاص تفقد الامل وتعتقد انه خلاص ممكن يكون بقى مات ايا كان، خصوصا انه كان كلب صغير، هو كلب شواوة زي كده بتاعتي. فما وقت اختفائه بقى كلب مسن بعد مرور 11 سنة، لكن قبل العثور عليه بشهرين هي عملت خطوة بسيطة غيرت كل حاجة. تواصلت مع الشركة المسؤولة عن الشريحة الالكترونية الموجودة مع فورتي، عملت تحديث للبيانات التواصل الخاصة بيه، رغم انها كانت وقتها بتعتقد انها فرص انها تلاقي الكلب ده مش هتحصل يعني. ويوم 23 مارس في فعلا حد لقى الكلب وهو لوحده وبلغ الجهات المختصة ووصل الكلب لمركز متخصص، ولما الموظفين فحصوه عشان يشوفوا عنده شريحة ولا لا، اكتشفوا ان الشريحة مرتبطة بكلب اسمه فورتي ومفقود من 11 سنة. ومن خلال رقم التليفون اللي موجود على الشريحة قدروا بقى الناس اللي بيشتغلوا هناك يوصلوا للعيلة بتاعته، وهنا اكتشفت الأسرة ان الكلب لسه عايش. طبعا الست صاحبة الكلب في الاول ما صدقتش لما كلموها وافتكرت انها ممكن يكون حد بيهزر، لكن بعد ما اتاكدت ان

0: الكلب هو فعلا كلبها. بقت المفاجأة فرحة كبيرة جدا. تاني يوم راحت سافرت لفيلادلفيا علشان يقابلوا فورتي، خصوصا العيلة كانت بعد ما هو اختفى بفترة يعني اتنقلوا وراحوا ستيت تانية يعني. وبعد اكتر من 10 سنين لقيت المركز المتخصص ده اكد ان قصة فورتي بتفكر اصحاب الحيوانات الاليفة باهمية تحديث البيانات الشرائح الالكترونيه.
1: فاكره وانت صغيره لما قلنا لك يعني احنا هنعمل اللوز وما كانتش اللوز؟
0: لا بس قصه والله. اصل انا بقى شفت الفيديو بتاع الست دي لما وصلت وشافت كلبها بقى، يا حرام الكلب كبر في السن، وكلب تشواوا صغنون قد كده يعني. والسعاده والفرحه اللي هي ست لما الكلب ضاع لا كانت متجوزه ولا مخلفه ولا اي حاجه. وكانت تحكي بقى لعيالها عن الكلب اللي كان عندها واللي اتسرق واللي مش عارفه ايه، ودلوقتي بقى خلاص رجعت الكلب بتاعها. فقصه كانت سعيده، قصه قصيره سعيده يعني. بس
1: طيب
0: شايفه ان انت مش مهتم. ثانيه واحده
1: يا برادي، بيقول مروان الشيك وملك الجمال معادي منورين، ربنا يخليك يا إيهاب.
0: شيك ايه بس؟ مروان مش شيك.
1: محمد رجب بيقول انا بفكر فعلا الموضوع ده، بس لازم اخد راي يارا ونعمل ميتنج الاول، لان الجروب بتاعنا هيبقى مختلف عن اي جروب. انا بقول لكم انا اشتروا مني جروب على الفيسبوك فانزات يارا بس.
0: ايه يعني انت كمان يعني قررت الاسم؟
1: عايز اقول لكم انتر اكشن وريتش مرعب بقى هيحصل. فانزات يارا.
0: طيب خلصت المسج؟ خلص. ولا لسه؟ 015-595-1006 facebook.com/ نجوم FM. هنطلع فاصل في نشرة أخبار بعد شوية صغيرة، ونرجع بعديها نبتدي معاكم الساعة الثانية والأخيرة. خليكم معانا.
2: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر الألفين جنيه وهتدخل السحب، وكل ألف جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعيد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050.
2: وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي.
2: وزير التموين يتابع تطوير منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.
1: وزير التعليم يشدد على تسليم الكتب للطلاب في موعدها وتحقيق الانضباط بالمدارس.
2: وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بهيئة التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
1: وزير الرياضة يؤكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
2: لجنة الحكام تنفي صحة ما أثير حول الحديث بين الحكم محمد معروف ومدير الكرة في الأهلي وائل الجمعة خلال مباراة زد.
1: الرباع المصري نور زكي يحصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام برفع الأثقال في البحر المتوسط.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر، والعظمى غدا في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وقتك. انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا رجعنا وابتدينا معاكم الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده. مروان مجهز موضوع عايز يدردش معاكم فيه من بدري، فاحنا ممكن ايه ندخل بالموضوع على طول علشان ايه مروان نكسب وقت.
2: طيب كلنا بنستشير الناس اللي حوالينا، اصحابك، قرايبك، عيلتك، جيراني، اي حاجه تاخدي رايهم في اي حاجه. ايه الحاجات اللي ما ينفعش تاخدي رايهم فيها،
1: او ايه الحاجه اللي ما ينفعش حد يختارها لك؟ مش تاخد رايك، لا انت ممكن يعني يختارها لك
2: أكتر. يعني بتسمعي واحده صاحبتك تقول لك والله ده المحل الفلاني بتاع اللبس عندهم لبس حلو قوي، لسه منزلين اللبس مثلا،
1: او انا جعانه عايز اكل حاجه، اطلب من مطعم ايه، بقول لك ايه ده في مطعم
2: حتى لو اللي انت بتساليه او اللي بيقول لك ده انت عارفه انه مثلا هو مش عكاك في الاكل مثلا، هو بياكل حاجات مش اي كلام. بس هل ممكن فعلا حد يختار لك لبسك، اكلك، سفرك، ولا انت بتعملي ده، ولا انت يعني في حالتك انت احنا عارفين انت مع الرايقه يعني. تمام،
1: مع ايه
2: الرايقه؟ مش عارفه يعني ايه الرايقه، يعني
1: رايقه ولا مو رايقه.
2: اعتقد ان وقتنا كده انتهى ويارا هتروح.
1: لا يعني مثلا لما حد يجي يقول لك، بقول لك ايه، اسمع كلامي انا عارف مصلحتك، ده
2: تعرف انه بيهجى صح او ما يقول كده
1: يعني، فاهم؟ انا عارف انه بلح منك في الحته دي، اسمع كلامي انا عارف مصلحتك اكتر منك، هي مصلحتي ولا مصلحتك انا عارف، انت مالك، فاهم؟ في مثلا هقول لك ايه، ممكن نروح لحته ثانيه. ايه الحاجه اللي ممكن تسمع فيها راي الناس وحاجات لا؟ ايه الحاجه اللي مستحيل تسيب حد يختار لك او تاخد برايه فيها؟
2: طب استني، لا لا لا، في مثل مشهور قوي، كنت اكيد حد من اصحابك مسافر وقلت له هات لي معاك كذا، فهو هو شخصيا هو اللي هيختار. يعني هات لي القميص ده او ده. فراح المحل اللي في البلد اللي هو مسافر فيها وكلمك، قال لك يا يارا لا اللون ده موجود ولا الشكل ده موجود، اجيب لك انا حاجه على ذوقي. قدامك بقى 7 ثواني تردي فيهم
1: على حسب. لو حد من اصحابي مثلا انا عارفه ان ذوقها حلو في اللبس، بتلبس حلو او ستايلنا شبه بعض، اقول لها لو احنا بعاد خالص عن بعض في الستايل هقول لها لا.
2: يعني بغض النظر عن ان انت واصحابك تحديدا يعني.
1: لا بس هقول لك حاجه. طيب تعالى نبدا زي ما انت قلت بالحاجه السهله، لبسك وشكلك، ماشي؟ انت ممكن مثلا انت جمله كده دمها تقيل، انت هتنزل كده؟
2: هتنزل لبس كده؟ بشع
1: يا مدى ما انت واقف في المرايه مبسوط بنفسك
2: وفي الحلاقه. انت كده حلقت؟
1: يعني مثلا نفترض انت دلوقتي متجوز وانت بتحب دقنك جدا ومراتك تكرهها، تقول لك لا لا لا احلى، انا بجد ما بحبهاش، تعمل ايه انت في الكيس بتاعتك مثلا؟ انت تعمل ايه
2: ده لو انا متجوز يعني؟ لا هنتكلم في الموضوع لو ما وصلناش لحل.
1: ايه نتكلم؟ دي دقن. هنتكلم في ايه
2: بالظبط؟
1: ابعاد واستراتيجيات.
2: هي عشان ده ايوه ده حاجه في شكلي.
1: هي بقى بتقول لك شكلك احلى بكتير من غيرها.
2: في انا مروان انا ده انا قدامنا حل من الاثنين. تمام، هحلق دقني لو دقني مضايقاكي، وانا كمان هقول لك على اللي مضايقني وتصلحيه.
1: ايوه لو قالت لك مثلا مروان انت بتحب شعرها طويل وهي نفسها في شعرها قصير.
2: لا لا لا ده العكس بقى، انا ما بيعجبنيش الشعر الطويل وقصي شعرك. خلاص ما انت قلتي ان انت مش عاجبك دقني وانا هحلقها عشان بتضايقك، هحترم رغبتك. وخصوصا انها يعني تمام بس مش تبقى مريحاني بس تمام. وانا كمان ما بحبش الشعر طويل، قصري شعرك. مش قصري 2 مللي.
1: هو انت ليه كل حاجه في الكوكب لازم الند بالند؟
2: انا حر.
1: ما تسمع الكلام.
2: انا حر. انت هو ده انا، احنا بنفترض فرض جدلي اصلا.
1: ده انت غير
2: انت خدتي الفرض الجدلي وبتتناقشي فيه.
1: ليه متعب؟
2: اول حل التاني نعمل ده كل فتره
1: خديكي في حالك. اول حل ان
2: انت طالب. كلمتني وقالت هاتوها عندي شهرين. لا اول حل التاني نعمل ده كل فتره يعني.
1: يعني 6 شهور كده وست شهور
2: ماس
1: كده. الصيف هشيل دقني، في الشتاء خلي ده
2: ماس يا سكر.
1: طب مثلا
2: انت تعملي ايه بقى لو جوزك قال لك كده؟ او واحد من جوازك يعني قال كده.
1: واحد من 5 اللي انت متجوزه. يعني لو مثلا ايه قال لي ايه
2: شعرك؟
1: لا عادي هقصره بس هطوله بقى، يعني هخليه قصير شويه ماشي اوكي، وهطوله بعدين يعني عادي.
2: ماشي،
1: الموضوع مش كارثه.
2: بنفس كونسبت ان هتفضل حلق دقنك طول الوقت، فانت هتفضلي مقصره شعرك طول الوقت.
1: لا
2: ولا
1: لا لا
2: هقصره مره عشان اريحك،
1: شويه عشاني وشويه عشانك، وانت شويه عشانك وشويه عشانك.
2: حلو، ده كومبرومايز حلو
1: يعني. ماشي. تمام. ما هو برضو ما هي مش رخامه.
2: سلام على العقل. سلام يا سلام.
1: زمان وانا في سنك كده.
2: ايوه احكي لنا، احكي لنا وقولي سنك
1: بس
2: الحقيقي.
1: بس يعني لو يعني ما الموضوع مش حوار يعني.
2: انت بتحبي
1: خليك اسلس من كده شويه.
2: اسلس فعلا.
1: ليك سلس شويه.
2: طيب وقصه السفر واللبس
1: يعني
2: اللبس بقى وغير اللبس اي حاجه
1: يعني. ايه السفر واللبس؟
2: حد من اصحابك مسافر وانت عايزه حاجه من البلد اللي هو مسافر فيها؟
1: لو بجد ذوقها، انا بحب ذوقها اقول لها تختار لي، لو انا وستايلها قريب مني. لو واحده
2: لو هي ذوقها مختلف عنك
1: خلاص.
2: بس انت بعتها، انت هي رايحه البلد اللي فيها المحل المعين اللي هيبقى جنبها ومحدده لها تجيب ايه، تجيب لك ايه من المحل ده. وجت دخلت المحل قالت لك يا يارا، بعتت لك او كلمتك قالت لك يا يارا اللي انت بتدوري عليه مش موجود، هتجيب حاجه على ذوقي؟
1: لا هقول لها لا بلاش، لو لقيتي حاجه شبه اللي انا عايزاه تمام، لو ما لقيتيش خلاص مش مشكله.
2: ولو ان انا في حالتك عارفه، لو هديه هاتي. لو هدفع ما تجيبيش. انا عارفك ماديه.
1: انا دونا عن كل الناس اللي انت تعرفها ماديه.
2: طبعا ماديه جدا.
1: يا نهار ابيض
2: يا يارا، ماديه جدا.
1: يا لهوي على الكذب.
2: محمد رجب بيقول عايزين نعرف اسم الجروب يكون جامد زي بيونسي في المعادي، او المطلوبين او الجامدين او حاجه نخلي الصعب يبان سهل. ممكن تسموه فانزات بيونسي وتحطوا صوره يارا.
1: طيب خلينا انا بفكركم بسؤال عشان لازم نطلع فاصل. النهارده بنقول لكم ايه الحاجه اللي ما ينفعش حد يختارها لك مهما كان يعني قريب منك. ابعتوا لنا رايكم 015 59 55 1006 facebook.com/nogumafm. فاصل ونرجع تاني.
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان قدري ويارا الجندي، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: الشاي يا نجم.
4: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس فارس.
4: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
4: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عاملة التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني ت ت ت تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006-88-276.
0: لكل اللي بيحبوا FC برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة إيجيبت إير هي شريك الطيران الرسمي لFC برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم FC برشلونة.
6: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا بنسال ايه الحاجات اللي ممكن تخلي حد يختارها لك او ما تخليش حد يختارك؟ مستحيل. ازيكم؟ معاكم مها من هولندا. انا هتكلم عن نفسي، انا شخصيا ما حدش يقدر يختار لي حاجه، انا لازم اكون مقتنع باللي انا هعمله، بس ممكن طبعا اخد راي الناس، وطبعا في حاجات ممكن اقتنع بيها بس في الاخر هعمل اللي انا عاوزاه ويريحني. ماشي، يا وجهه نظر يا مها، بس احنا بنقصد الحاجات، خلينا نتكلم في الحاجات البسيطه اللي هو اكل شرب مزيكا لبس خروجات سفر
2: جوازة
1: عربية مثلا، حد يقول لك لا لازم تجيب العربية شغل، يعني مش بنتكلم على الأمور الحياتية القوية قوية. حمادة المصري بيقول لبسي ممنوع حد يدخل فيه، ألبس اللي على ذوقي. برافو يا حمادة، انت واضح ان انت جديد قوي يا حمادة. بسلم عليك وبسلم على اللي بحب أتكلم معاه وبناخد رأي بعض. الدكتور أحمد حب أقول لفيروز بنته حبيبة عمه ألف مبروك أول يوم في كي جي وان، وإن شاء الله تبقى أجمل دكتورة. ده عمه أنس. سائل فول عليك وعلى كل اللي عندك. هاي، ده الرقم الأخر 727. دي ليلى علم الدين. زكي يا ليلى، مساء الفل. في كمان اي حاجه ليها علاقه بالبنات زي الازياء الخصوصيه، واي حاجه ليها علاقه بالميك اب، لان اكيد شخص كل شخصيه بيختلف ذوقها، فانا بحب اختار اي حاجه تخصني مش حد تاني اللي يختارها لي. ماشي. محمد صلاح عزام، مساء الفل. سالي، مساء الفل. هو انا لو واثقه في ذوق اللي قدامي ممكن اخليه يختار معايا. دي مها برضو من هولندا. في كمان، انا بالنسبه لي انا الحاجه اللي مش ممكن اقبل حد يختارها لي ولا يقول لي رايه فيها ولا يناقشني فيها. محمد جميل ايه بيقول لي؟ السجاير. اوكي ماشي. في، انا عموما ما بحبش حد يختار لي حاجه ممكن اسمع. ده نبيل حماد بيقول ممكن اسمع في لبسي في اكلي في شغلي، بس بفكر في الكلام واللي انا وانا اللي باخد القرار. عموما انا كل اختيار ليا بيبقى مني، لان اغلب القرارات ببقى لوحدي ولازم اخد قرار سريع. وبالنسبه لو مراتي قالت لي دقنك مش عجباني وشكلها وحش ولازم تحلقها، هقول لها وانت كمان مش لازم تخرجي. كلمه مش عارفه اقراها. وطبعا بهزر. انتوا ليت يا نبيل، لو المدام سامعه يعني هروحشنا
2: كده كل حاجه.
1: اوكي. ليلى علم الدين. اوكي، افتكرتك يا ليلى. مساء الفل، ازيك؟ عامله ايه؟ ليلى قابلتها في مكان بيبيع مخبوزات كده، فكانت بتسلم علينا يعني. طبعا ما بتسلمش عليك ولا حاجه، سلمت علينا بس.
2: كان تلاقيه بيحاول يقنع الراجل يشوف شويه لحمه
1: ياخدهم واجري
2: فين، حواوشي
1: وجري
2: ولا وجري. حاجه
1: لا مخبوزات يا ماما، حواوشي حاجه.
2: ما انت تلاقيك بتجيب العيش بقى وقلت له
1: اللحمه مخبوزات معجنات، مش عيش بلدي، مش فرن، مش فاهم الفرق. معلش يا ليلى، فهمت؟
2: هتلاقيه بيحاول يعمل كرواسون حواوشي.
1: كرواسون فعلا. اوكي يا نبيل، ماشي، مش هقولها حفاظا على حياتك، بعت الكلمة صح. بسلم عليك وبسلم على ماشي. اوكي. فيفو بتقول مساء الفل، بنتي فرح هي الوحيدة اللي ممكن اثق في اي حاجة في رأيها يعني تخصني. طب انتي اختك ما تثقيش فيها؟ ما تخليهاش تختار لك؟ اختك بقى عارفة ذوقك كويس قوي وعارفة انتي بتحبي ايه وما
2: بتحبيش ايه. انا اول ما اقول لها الاوتفيت ده حلو ولا التاني، لو قالت لي ده اللي حلو هلبس التاني.
1: انتوا اصلا كارهين بعض؟
2: لا يعني انا عارفه ان انا وهي يعني عكس بعض قوي في الموضوع ده، فهي لو قالت لي
1: انت بتلبسي وحش وهي بتلبس اوحش.
2: لو قالت لي ده حلو يبقى هعرف ان انا لازم ادخل اغير حالا.
1: والله يعني تحيه كبيره لانكل، والله والد يارا ويسرى، يعني ربنا يكون في عونك انكل.
2: بس يعني
1: بسلم عليكم مروان واحلى بدايه نجوم اف ام، وبسلم على ملكة المعادي. لو هاخد قرار هيبقى لبسك يا مروان، انت اشيك مذيع. احمد صديق، والله ربنا يخليك يا ابو حميد، ده من ذوقك، ربنا يخليك. في مين تاني؟
2: اخر مسج بقى
1: بس خلاص. لا مفيش.
2: طيب النهارده بنقول لكم بقى ايه الحاجه اللي ممكن تسمع فيها راي حد، او حاجه ممكن تخلي حد يختارها معاك، والحاجه اللي مستحيل تخلوا اي حد يختارها لكم. ابعتوا لنا على 015-595-1006 facebook.com/nujumafm. نطلع فاصل ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: Egypt Projects، أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، إيفردايم إيجي، هابي أي، ماباي إيجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
0: تابعونا على youtube.com

0: السماعة، كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: محمود شرابي بيقول مساء الفل عليكم، انا بسمعكم من زمان، معاكم في السكه من زمان في المانيا فرانكفورت، دلوقتي في اجازه في مصر في بلدي المنصوره بالاس، وبمسي على كل اخواتي تحديدا اخويا ورفيق الدرب مجدي شومان ابو مليكه، وانتوا بتسعدونا من زمان والله يا مروان انت ويارا، لو نزلتم المانيا انا موجود في ماشي اوكي، بيقول اسم الاوتيل اللي قاعد فيه هنا، برحب بيكم في اي وقت حبايبنا، يسعد مساكم، ولو حابين تفرفشونا ممكن نسمع حاجه لفيروز. ده محمود شرابي.
2: يا محمود مساء الفل، انا باجي المانيا كتير.
1: هي تقصد المنيا بس ما بتعرفش تنطقها.
2: ان شاء الله next time ايش
1: هبا هونجا ايش جيلي ادفاس اسن. في مين تاني؟ مساء مروان، ما بحبش حد يختار لي في أكلي ولبسي، بحسه خصوصية أكتر. دي زينب. متفقين معاكي تماما يا زينب.
2: احنا سؤالنا بس عشان لو بتسمعونا دلوقتي، ايه الحاجة اللي ما ينفعش حد يختارها لك مهما كان قريب منك؟
1: مساء الخير على أجمل مذيع وأجمل مذيعة وأحسن مذيع، ربنا يخليكي. دي عزة بتقول تحياتي لحضراتكم وكل البرنامج، وإهداء من ماما وشريف، وكل سنة وانتي طيبة يا دينا وعقبال العمر كله. يا ريت يارا تغني لدينا عشان عيد ميلادها.
2: Happy birthday to you. نا نا نا نا. Happy birthday to you. انا عاجبني ان انت ساكت وعمال تبص على ايدك، ببص على الكاميرا، ببص على
1: لما تخلصي فقرة الغناء عشان نعتذر لعزة. يعني احنا اسفين يا عزة بس انت اللي طلبتي.
2: في ده كده اللي هي دي الغنوة اللي اي حد عيد ميلاده يعني النهارده.
1: دودي بتقول يارا العسل عاملة ايه، يا رب تكوني بخير. يا مروان خف شوية على المديرة بتاعتكو. ده الرقم الاخر 544. طيب كملي يا رؤولي اي حاجه.
2: لا ثانيه واحده. عايز اسلم على لولا، على ليلى اوكي. يعني بعتت لي دلوقتي بتقول لي ولا اي حاجه، كله البارتنر يختاره، تاج راسي، استاذنه قبل ما اتحرك. اقول لها

0: يعني تمام.
1: اذا فزت وانت هتبقى الفين؟
0: لا يعني ممكن تبقى بتهزر، ممكن تبقى بتقلش.
1: لا مش بتهزر،
0: بتلقح عليكي.
1: مش بتهزر،
0: مش بتهزر. طيب
1: تستفز اللي حواليها بس
0: بالتصرفات دي. يعني ما تعمليش ده في مامتك، ممكن تعملي ده في يارا عادي، بس ما تعمليش ده في مامتك. ازيك يا ريا؟ اهو خامسكو ولا سادسكو جه. مينا، مساء الخير ابو حمزتنا ومديرتنا. ماشي، بصراحه لو اضطريت اخد راي حد في حاجه وانا عارف ان ذوقه مفيش مشكله، لو انا عارف ذوقه يعني مفيش مشكله، ولو هو مثلا مسافر بلد وملقاش طلبي، ممكن اقول له صور لي الحاجه وانا هشوف واقول له جيب الشكل الفلاني، سواء يعني حاجه لو الحاجه ليها علاقه بلبس. بس الحاجه اللي لا يمكن حد يختارها لي حتى لو واثق في ذوقه هو الاكل، مش بحب الافتكاسات، واللي يقول لي جرب مش عارف ايه لانه تقليدي شويه، انا تقليدي شويه في الاكل. لو مينا يعني. ماشي، بالعكس انا بشوف ان تجربه الاكل دي ممكن تجرب
1: حلوه لما بتمشي ورا حد في اختيار حد.
0: بتجرب اصل في الاخر انت بتاخدي حته صغيره، شوكه، معلقه صغيره، مش لازم نطلب الطبق اللي ما نعرفوش.
1: انا في الفاين دايننج واكل السمك
0: المناديل. انا في المناديل بموت في المناديل. في الفاين دايننج اللي هو ايه؟ هدى من اسوان، مساء الفل. عايز ابعت اهداء لاخويا كريم جمال، هو ماشي وداخل يعني، ربنا ان شاء الله يطمنكم عليه يعني يبقى كويس. بتقول عايز اقول له شد حيلك انت قدها وربنا معاك، ممكن تشغله اغنيه قدها لتامر حسني للتشجيع.
1: لو لحقنا حاضر من عينينا.
0: من اسباب بص، اي حاجه ممكن ان الناس تختارها الا موضوع الاهل اللي بتختار لاولادهم الكليه اللي يدخلوها. دي فيها قولان كبير. دي حرفيا مصيبه، وده من اسباب فشل اجيال كتير بسبب كليه دخلوها وهم مش بيحبوها. انا شخصيا اعرف ناس مستقبلها اتدمر بصراحه بسبب الكليه اللي دخلوها بالعافيه.
1: انا معاك في دي يا اسلام قوي.
0: طبعا.
1: حتى بس ساعات ممكن ينصحوك. بص
0: ماشي، هينصحوك بس لو انت جايبه مجموع كبير قوي. من غير بقى ما ندخل في مين امريكاني ومين ثانويه عامه مصري والكلام ده. جايبه جي بي اي او مجموع ايا كان،
1: اي جامعه انت عايزها
0: كبير قوي، يدخلك اي كليه انت عايزاها، وانت قررتي تدخلي كليه بيدخلوها الناس اللي جايبين مجاميع اقل بكتير، فاهلك بينصحوكي لا حرام مجموعك العالي ده يدخلك كذا او كذا او كذا او كذا او كذا، في الاخر انت عايز تدخلي كليه
1: اللي انت حاببها، اللي انا شايفه.
0: ما انت حباها بناء على ايه؟ ما انت ما درستيش حاجه،
1: موهوبه فيها، حاسه ان انا
0: انت هلاقي ما درستيش حاجه،
1: ملهاش دعوه يعني.
0: ايوه انت حباها اسما، انت ما جربتيش الدراسه فيها. انت حباها اسما يعني.
1: لا عايزة، ما فيش حد حاببها اسما يعني، ما بيكونش الناس حباها اسما
0: ولا هم مجربينها.
1: انا مثلا معايا مجموع او وات ايفر، اقدر ادخل طب، اقدر ادخل ما اعرفش ايه تاني صعب،
0: حاجات كتيرة. أوكي. هندسه، صيدله.
1: انا بقى قررت ان انا عايزه ارسم، فعايزه اخش مثلا فنون جميله. اهلي شايفين ان انا اقدر ادخل طب مثلا، بس انا شايفه ان انا عايزه ادخل
0: فنون جميله كليه.
1: لا بس بجد انا عايزه اطلع رسامه يا سيدي، وهم شايفين ان انا شاطره جدا، اقدر ابقى دكتوره مثلا.
0: موهبة.
1: شاطره
0: قوي. دي ليها علاقه بموهبه.
1: ما انا مخي موهوب برضه، ما انا ذكيه. فانا لو مجموعي دخلني
0: ما تضحكيناش بقى، بس كفايه والنبي ما تضحكينا اكتر من كده.
1: لا لا استنى يا مروان، ما انت عارف ان انا
0: استنى يا مروان
1: هقول لك حاجه. طب ما انا كنت شاطره، جدا، واديني اهو في الاخر وافقت ان انا اشتغل معاك. يعني انا لوحدي كنت هعمل حاجه بوم.
0: بس باجتهادك بقيتي ايه؟ بقيتي شغاله في خط انتاج الرايب. يعني الحمد لله كنا في خط انتاج الزبادي، بقيتي شغاله في خط انتاج الرايب، فدي حاجه بسطتني.
1: اصل انا بشوفها كتير، ان في بيبقوا ناس عايزين يخشوا في جو الحاجات الفن مثلا، والاهل يبقوا مش عايزين علشان شايفين ان هم عايزين يخشوا طب مثلا او هندسه. بتشوفها دي اكيد، اللي هو عايزينهم يخشوا في حاجه تكنيكال قوي وحاجه صعبه جدا وحاجه مثلا مستقبلها مضمون.
0: انا واحد صاحبي عمل الاثنين، درس خلص كليه تجاره وخلص تجاره ودخل معهد سينما وخلص معهد
1: بس
0: سينما.
1: عمل دي الاول،
0: بس عمل تجاره الاول.
1: ماشي لو عندك بس الوقت. اوكي ابسولوتلي.
0: كارثه. على العموم الباقي بقى كله كل
1: الناس بترد تاني بتقول الاهل صح.
0: الاهل
1: هم يختاروا هم صح. فهمت بقى التركيبه؟
0: ليلى بتاكل عيش
1: غالبا.
0: ليلى بتاكل عيش في الحياه، مش بتاكل عيش مع مامتها او مع البارتنر، بتاكل عيش في الحياه عموما. تمام يا ليلى تمام انا شايف
1: ان انت فاهم انا في ايه بقى
0: يعني تمام يعني بس دي الناس دي

0: على فكرة مريحة، هي تمام وعارفة انها سكتها كده تمام.
1: لا هي مريحة صراحة.
0: دي اللي انت كنت بتشتكيلي منها من شوية، عارفاني في عيشتي وزهقاني. طيب اعتقد ان احنا وقتنا انتهى،
1: وقتك انت اللي انتهى.
0: انت مكملة يا رب، لسه مكملة عندها شفت كمان.
1: اكمل مع يا جيهان، هاتي اجمد سبعة وتعالي.
0: ملف هتلاقيه على المكتب،
1: هطلع معاكي بيوم.
0: وقتنا خلص، هنبقى ان شاء الله موجودين معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7.
1: ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم، جيهان تكون معاكم، وحلقه جديده من اجمد سبعة، وان شاء الله اجيب لكم مروان ونرجع لكم بكره. باي باي, باي.
2: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه، اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه، وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه، خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجه، اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه، اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: Egypt Projects أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل الخرسانة ومعدات البناء التشطيبات والدهانات من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات جبال التجارة والمقاولات بروكم بريميريو بي في سي إيفردايم إيجي هابي ماباي إيجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على النجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الأوكرانية يبحثان هاتفيا تطورات القضايا الإقليمية والدولية.
2: وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويتابع تحديث الخطط القومية للموارد المائية 2050.
2: وزير الصحة يطلق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لتعزيز جودة وأمان الرعاية.
1: وزير التموين يتابع تطوير منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.
2: وزير التعليم يشدد على تسليم الكتب للطلاب في موعدها وتحقيق الانضباط بالمدارس.
1: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا موسعا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزاء أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية.
1: الرباع نور الدين زكي يتوج بذهبية وفضية في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر والعظمى غدا بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الأنوار. خلونا نستعير الجملة الشهيرة اللي مصر كلها عارفها، يا مساء الأنوار. وتحية طبعا لصاحب هذه المقولة الكابتن اللي كلنا بنحبه، كابتن مدحت شلبي. حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في، بس معاكم بقى المرة دي جيهان عبد الله مش كابتن مدحت شلبي. يا رب تكونوا بخير كويسين، كل حاجة تمام. بنسمع مزيكا ساعة كل يوم كالمعتاد، بنحاول كده ان احنا نشوف الدنيا في عالم المزيكا، ايه حصل الجديد فيها، اللي حصل، مين تقدم مين تراجع. انا عارفه طبعا ان الانترنت والبلاتفورمز والحاجات دي ما خلتش ان تبقى المعلومه دي صعبه على حد، بس يبقى برضو الراديو اللي موجود مع كل الناس، ويبقى الاصوات اللي بتتبعت منكم، ويبقى الذوق العام الاكثر شيوعا والاكثر انتشارا أكيد أكيد أكيد من خلال وسيلة الإعلام الأكبر والأعظم زمان والنهاردة وبكرة، وهي الراديو. تحياتي لكل ناس بتحب الراديو، تحياتي لكل ناس بتتابع نجوم أف أم في كل مكان، ودايما بنحب نطمن على أخباركم ومن خلال مشاركاتكم والمسجز اللي بتبعتوها على الواتساب على 015-5955-1006. شهر من أطول شهور السنة. في شهرين في السنة كده لما بيبدأوا بيفضلوا قاعدين معانا بقى حبة حلوين، يعني قاعدين ومستمرين وممتدين ومكملين. فمنهم شهر أغسطس. أنا هسيبكم أنتوا تخمنوا الشهر التاني اللي بيعمل نفس العملة دي، أنه شهر يا ترى، أنه شهر اللي بيبقى طويل قوي كده وما بيخلص، نعمل حاجات ونرجع حاجات ولسه قاعد، يا ترى أنهي شهر. فالشهر التاني هو شهر أغسطس، هما شهرين في السنة اللي بيعملوا فينا العملة دي. وأغسطس ابتدى من زمان قوي، ابتدى من واحنا صغيرين كده، والنهارده بنقفل في الأبواب. شهر من أطول شهور السنة هو شهر أغسطس، لكن شهر أغسطس دايما بيكون لي ميزة خاصة وأهمية خاصة في حياتنا كلنا، وهو شهر الأجازات الأعظم، شهر المصايف والأجازات والسفريات والخروجات والمناسبات وكل أي حاجة فيها آت كلها بتحصل في شهر أغسطس. يا رب يكون الشهر عدى عليكم باحتفالات برضو، يعني أحوال جميلة ومختلفة إن شاء الله، ولو يومين ثلاثة. ما حدش بيقعد شهر كامل يعمل حاجات حلوة، يعني دايما الحاجات الحلوة بتكون أوقاتها قليلة وأيامها قليلة ولحظاتها قليلة، وساعات بتكون لحظات ودقائق. شهر أغسطس عملته فيه إيه السنة دي؟ هل كان فيه شيء علامة مميزة، موضوع مميز، احتفالية مناسبة سعيدة، أو شيء هتذكروه طول السنة؟ شاركوا وبعتوا النهاردة 31 أغسطس، 7 جدع لتامر عاشور.

بمناسبة ان احنا نتكلم على تقفيلة الشهر وهي يوم 31 اغسطس، وزي ما قلنا ان شهر اغسطس من اطول شهور السنة، في ساعات نسمع اغنيات. طبعا احنا العادي او المعتاد او الشائع ان احنا نسمع اغنية تبسطنا او تحطنا في مود حلو او نستمتع بيها، او دايما احنا مرتبطين بسماع الاغنية بحاجة لذيذة، في عيد ميلادات، في عيد حب، في رومانسيات، في الحاجات اللطيفة دي. لكن بعض من الأغنيات بتعمل لنا حالة من الأفلان كده. ساعات في أغنيات بتكون أفيلة أو مش ما بنحبش نسمعها. أنا كل يوم بنسألكم عن إيه اللي بتحبوا تسمعوا، ممكن النهاردة نسألكم عن في فعلا المصطلح ده موجود، في فعلا أغنية أفيلة بقى لا مش قادر أسمعها خالص لأي سبب، ما بقى لأي سبب، ما مش عجباني، مش بلعاها، زي ما كده ما بنبلعش بني أدمين، فعلا ما بنبلعش أغنيات وبنبقى بنقلبها أو بنمشيها أول ما بتسمعها، أو بتدخل علينا حالة من القفلان كده بتقفلنا. في أغنية من النوع ده يعني ممكن جايز يجوز احتمال، قولولنا لو في، شاركوا معنا وبعتولنا على 015 595 1000.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه الاغنية اللي ممكن تخرجكوا برا مود حلو ده يعني وتبقوش حابين تسمعوها؟ احنا واخدين الموضوع بالعكس النهاردة بما اننا بنقفل في نهاية شهر اغسطس وبنقفل بقى على الاجازات والحاجات الحلوة والخروجات والمصايف، فبنقفل بالمرة في المزيكا او في موضوع اللي بندردش فيه النهاردة. عادة بنسألكوا اغنية حابينها، فالنهاردة ممكن يكون في العكس موجود، اغنية ما بنحبهاش خالص يعني، ولا هي دايما الموضوع ان في اغنية بنحبها والباقي عادي؟ يعني الطبيعي ان ممكن يكون اغنية بنحبها والباقي عادي بقى، يعني ما اغنية عادية يعني ما فيش فيها اي مشكلة، لكن في اغنية واو. هل في اغنية بقى عكس الواو لما بنسمعها لا بتقفل لنا المود وبنحب نمشيها نقلبها ما نسمعهاش ما نشوفهاش؟ في والمفاجأة مفاجأة بجد من المسجز اللي انتوا بعتينها، انا بتفاجئ بجد بتفاجئ. يعني اغنية من الاغنيات قمة الرومانسية، ياسمين رضا تحياتي، انا بشكرك ان انتي مشاركة معنا النهاردة واختارت اغنية المفروض انها كانت حاجة من روائع رومانسيات، وبتقول بحسها قفيلة بالنسبة لي. طيب تمام، يعني ده برضو حاجة مختلفة جدا. هي بتقول انا حابة اقول ليه صاحبتي my best friend فاطمة طوارئ congratulations for the engagement، خطوبتها، تقول لها ألف مبروك، وأخيرا قررت هي تدخل عشر الزوجية بعد سنين من الرفض، وتقول أبدا ما يحصلش. ليه كده يا فاطمة؟ دي حاجة جميلة والله، الخطوبة حاجة لطيفة جدا. ألف مبروك لفاطمة طارق مني ومن ياسمين رضا، وشكرا على المشاركة. وبنقول لكم أكيد تختاروا معنا نجم الفقرة 3-1، مين اللي هيشارك معنا في فقرة 3-1 النهاردة؟ ابعتوا لنا اسم النجم. خلود حمدي عايز اسمع عمرو دياب، هو مشارك معانا في السباق يا خلود. كده كده هتسمعي اغنيه عمرو دياب جيت لك. فكري معانا بقى لو حابه حد نجم تاني يشارك معانا في فقره 3-1. مسج بتقول زينب مصطفى، اهلا يا زينب، بتسلم علينا وعليك وتحياتي. شاركي معنا لو في أغنية معينة أو نجم معين، في نجم معين عايزة فقرة 3-1، أو أغنية بتحس إنها ما بتحبيهاش وبتحبي تعديها. يعني في فوت لشفت كلام، وفي كل دول أصوات لكل الناس دي. لا كل الناس دي ايه، يا عبد الغني بتحبهم ولا بتحبهمش؟ انا مش واخده بالي، لازم توضحوا بقى النهارده علشان نبقى عارفين انتوا لما بتبعتوا المسج دي حاجه حبينها ولا حاجه مش حاجه حلوه يعني ولا حاجه وحشه. فاطمه تحياتي بتقول عايزه اسمع حاجه لحمائي، تحياتي ليكي وشكرا على المشاركه. ولسه بنسالكم لو حابين تشاركوا معنا آيات، أخبارك إيه يا آيات؟ دي أغنية قديمة لإليسا، وإليسا مشاركة معنا بأغنيتها الجديدة لعبة الأيام، فأنتي بتختاريها ولا بتقولي إن أنتي دي مش حباها؟ برضو وضحوا وأنتوا بتبعتوا النهاردة. نغم بتختار حسام حبيب لفقرة 3-1، وبنسمع ولا يا ولا رقم 5.

اساس مع مكاني صح لتامر عاشور، لكن تامر مشارك معانا باغنيه جدع في لولا البنات، برضو مشاركه معانا اغنيه جيت لك في اختيار لحسام حبيب، وتوليت لفقره 3-1. لسه في شويه وقت صغيرين جدا جدا تختاروا معانا نجم لفقره 3-1 النهارده. مين هو اسم النجم؟ ابعته وشاركوا معانا من خلال واتساب على 0-15-59-551-006. في أغاني أوكي، كل دول من كلهم ده في حد ده بيقول انه في نجوم معينين هو ما بيحبش يسمع اصواتهم، يا زي بالظبط كده فقره 3-1. في نجوم معينين النجم نفسه بكل بقى اللي بيقدمه بيكون نجم قفيل بالنسبه له طبعا، وده وارد اكيد، زي ما بيكون في نجم مفضل فاكيد في نجوم ممكن تكون العكس، ده شيء طبعا مفهوم، زي بالظبط في السينما لما بيبقى عندنا النجم اللي احنا بنحب نتفرج له على افلام، وبيكون في نجوم تانيين او نجم كوميدي نجم كوميدي اخر، فلا احنا بنحب نجم الكوميدي ده وما بنحبش التاني خالص، ما شايفين انه دمه تقيل. وبقى في جميع النجم اكشن، نجم بقى اي موضوع او المسلسلات وكل حاجه، بنبقى في نجم معين، وممكن يكون التاني نجم اكبر منه او نجم اعظم منه، بس لا ما بيقفلنا ما بنحبوش، فده شيء وارد. يلا بينا نسمع واحد وفاضل دقيقه وتبدا معنا فقره 3-1. لسه مش عارفين مين اللي هيشارك معانا النهارده، ابعتوا على 0 15 59 551 006.

يلا بينا نبدا فقره 3 الواحد النهارده لعمرو مصطفى. تحياتي كل اختاروا معانا عمرو مصطفى وبهدلكوا 3 اغنيات. هنبدا برقصه اول اغنيه. فكروا مين بقى او ايه الاغنيتين التانيين اللي بتحبوهم لعمرو مصطفى وشاركوا معانا وابعتوا لنا على 0155955106. الموضوع دخل في نجوم السينما كمان وابتدت تجي لي رسائل على نجوم معينين في السينما ان ده كان نجم جان شهير الصف الاول حاليا كنت بحبه جدا ابتدى يستظرف ويبقى دمه خفيف ويقعد يقول افيهات وكده فهو دمه مش خفيف خالص ولكن هو كجان سينمائي فبقى بيقفلني. طيب تحياتي وشكرا على المشاركه وفعلا شيء ممكن يكون وجهه نظر. لسه بنسالكم عن الاغنيه التي لا تحبونها. ايه اني اغنيه اني اغنيه ما بتحبوهاش بتحبوهاش خالص مش عايزين تسمعوها بتقفلكوا فهي بعتوا لنا اسمها وشاركوا على الواتساب نسمع رقصة وفي انتظار اغنيتين تانيين لعمرو مصطفى لو حابين تسمعوهم شاركوا بعتوا اسماء الاغنيات.

0: كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV.
6: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: فوت لتامر عاشور مشاركة معنا أغنية جدع. شكرا على المشاركة في البرنامج. وبنكمل فقرة 3-1 لعمر مصطفى النهاردة. أول أغنية سمعناها هي رقصة، تاني أغنية هي سبوه، باقي معنا أغنية تالتة لعمر مصطفى. يا ترى أني أغنية اللي بتحبوها أو حابين تسمعوها؟ مش شرط يعني تكونوا يعني قصدي جاي على بالكم دلوقتي، حابين تسمعوها دلوقتي بالتحديد، ابعتوا اسمها على 0-15-5-9-5-5-1-0-0-6 وإن شاء الله تكون موجودة معنا. لسه بنسألكم عن لو أي في أغنية عكس الأغنية المفضلة، الأغنية الغير مفضلة عندكم، الأغنية القفيلة أو الأغنية اللي ما بتحبوش تسمعوها، بتكون أني واحدة أو شكلها إيه؟ فبتجيلي مسجز مثلا من ضمنها أي أغنية باللهجة اللبنانية أو السورية، يعني شيء غير لهجة غير مصري، عند بعض الناس ممكن تكون دي حاجة مش مفضلة ليهم. عيد ميلادي مين اللي عيد ميلاده النهاردة؟ حتى عيد ميلاده النهاردة جماعة 31/8 مين؟ قولوا لنا مين عيد ميلاده النهارده، شاركوا وابعتوا لنا على 0-15-5-9-5-5-1-0-0-6. يلا بينا نسمع سبو، واختاروا معانا اغنيه تانية حابين تسمعوها وابعتوا لنا على الواتساب.

الكبير كبير دي كانت الاغنيه الثالثه والاخيره لعمر مصطفى نجم فقره 3 الواحد النهارده في اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رب الفقره تكون عجبتكم. نرجع بقى للسباق وفي انتظار مشاركاتكم على الواتساب على 0155951006. في فوت لبقى سلطان وفي فوت لتوليت ان يشارك. كان مشارك معانا دينا كل سنه وانت طيبه بتقول عيد ميلادي النهارده فرحيني بقى بعتي لي كل اغاني المهيصه النهارده عشان عيد ميلادك فرحي وانبسطي واعملي حاجه حلوه بتحبيها. نسمع الفاكرني لتامر رقم 3.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه سواء انا

0: يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
0: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
0: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
2: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة تامر عاشور جدع.

0: لعبة الأيام.
1: وش علينا يا دنيا، رحنا استوينا يا دنيا، ما تحس بينا يا دنيا.
0: خمسة أحمد سعد، يا ولا يا ولا. تامر حسني، ألف كلمة.
1: رجعني يعني ألف كرني، هتبقى عندي أغلى مني، شوف المفاجأة ديك لقيتني.
0: اتنين عمرو دياب، جيت.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لهاية حلقتنا النهارده من اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب الحلقه تكون عجبتكم وسمعتوا المزيكا اللي انتم بتحبوها، واكيد هيكون في اغاني اكتر واكتر على مدار الساعه على نجوم اف ام. هسيبكم مع هوبا وحلقه جديده من فلستات تابعونا الساعه 8 للساعه 10. هسيبكم مع رقم واحد معانا النهارده شفت كلام لمروان بابلو والعجزي، تحياتي تحياتي ليكوا ليكوا جدا جدا جدا كتير كتير كتير، ومشكوركم. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أثمن مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا تطورات القضايا الإقليمية والدولية.
2: وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050.
2: وزير الصحة يطلق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لتعزيز جودة وأمان الرعاية.
1: وزير التموين يتابع تطوير منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.
2: وزارة العمل تؤكد أن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل تنفيذا مباشرا لقانون العمل الجديد.
1: انطلاق ملتقى الاستثمار الصناعي المصري العماني لبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية.
1: الرباع نور الدين زكي يتوج بذهبية وفضية في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط.
2: ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه جديده في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار الساعتين هنتابع في المباراه اللي بتتلعب واحنا بنتكلم معاكم وصلت للدقيقه 7 منها مباراه الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت وهنتكلم فيها عن حاجات كتيره جدا جدا تخص الاهلي والزمالك. هنتكلم في الزمالك عن فيلم بزيرة وآخر تطورات قصة بزيرة وابتعاده عن نادي الزمالك. كمان هنتكلم عن غرامات الزمالك غرامات جديدة على نادي الزمالك بره بقى الغرامات بتاعت الفيفا في غرامات محلية بالنسبة للزمالك. كمان هنتكلم عن الصداع اللي في راس معتمد جمال من اللعيبة المستبعدة واللعيبة اللي مش بتشارك بشكل أساسي مع الزمالك ده بخصوص الزمالك. بخصوص الأهلي هنتكلم عن يعني حاجات كتير تخص الأهلي. هنتكلم عن تجديد ثلاثي النادي الأهلي طبعا الثلاثي الأبرز طبعا بعد خلاص ما قصة إمام عاشور اتقفلت وجدد مع النادي الأهلي سنتين كمان بعد 28 لغاية 2030. هنتكلم عن تجديد ثلاثي النادي الأهلي بنتكلم على محمد هاني بنتكلم على ياسر إبراهيم بنتكلم على مصطفى شوبير وهنتكلم كمان عن أزمة التحكيم اللي ظهرت بدري جدا الموسم ده بعد الجولة الثانية هنقول لكم آخر التطورات فيها وكمان هنتكلم عن رسالة الحسين عموتة لبدلاء النادي الأهلي واللعيبة اللي مش بتشارك بشكل أساسي مع الأهلي الفترة اللي فاتت يا ترى الحسين عموتة اتكلم معهم بشكل عامل ازاي ده اللي هنتكلم عليه في اللينك الخاص بالنادي الأهلي. كمان هنتكلم عن اللي بيحصل مع المحترفين المصريين بدايات متفاوتة شوية للعبتنا المحترفين ما بين الدوري الإنجليزي عند عمر مرموش ما بين محمد صلاح ما بين محمد عبد المنعم وآخر تطورات يعني انتقال مصطفى محمد للدوري التركي. وكمان هنتكلم عن حمزة عبد الكريم وهنتكلم معاكم كمان عن اللي بيحصل في الدوريات الأوروبية الكبيرة وبالأخص الدوري الإنجليزي اللي بادئ بشكل مش طبيعي والدنيا مولعة في الدوري الإنجليزي. كمان اللي بيحصل في ريال مدريد واللي بيحصل في برشلونة كل ده في حلقتنا النهاردة وعايزين نعرف رأيكم وعايزين نتابع معاكم مباراة الزمالك اللي شغالة لغاية دلوقتي والنتيجة التعادل السلبي ما بين الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت. خلال حلقتنا هنتابع معاكم هنقول لكم الدنيا ماشية ازاي في مباراة الزمالك في فرصة خطيرة لبتروجيت فرصة خطيرة للزمالك هنتكلم عن كل ده في اللينكات الجاية بس ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا من وجهة نظركم مين الفريق الأقوى في الدوري الموسم ده. عايزين كمان تعليقاتكم ويعني رأيكم في أزمة التحكيم اللي بدأت بدري جدا وبالأخص في مباراة الأهلي والزد وكمان هنتكلم عن أداء الزمالك أمام منتخب السويس بتروجيت وعلى فكرة في نفس التوقيت هيكون في مباراة مهمة جدا هتكون ما بين بيراميدز والمصري هنتابع كل ده معاكم في حلقتنا النهاردة من في الاستاد خليكم معنا.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، ووصلنا للدقيقة 16 من مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت، ولازال التعادل السلبي مسيطر على أحداث اللقاء. وعايز أقول لكم أن منتخب السويس بتروجيت هو الأخطر بكتير جدا على نادي الزمالك، وضيع فرصة ما تضيعش، ويمكن كانت ممكن تبقى واحدة من أحلى أهداف الدوري المصري لحد دلوقتي في مباراة الجولة الثالثة. كان سايد كيك من مصطفى البدري، لكن بتخبط في عرضة المهدي سليمان. الزمالك مش لاقي الريتم بتاعه بشكل كبير، ومنتخب السويس بتروجيت أخطر بكتير جدا. عايز أقول لكم أن المباراة التانية ما بين المصري وبيراميدز، قدر بيراميدز أن هو يتقدم في النتيجة عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 11. ولسه مكملين معاكم، هنتابع معاكم نتائج اللقاءات اللي بتتلعب من الجولة الثالثة من الدوري المصري. خلينا نتكلم عن نادي الزمالك، وخلينا نتكلم عن دييجو أرماندو بزيرا. يعني حاجة يعني مش طبيعية، يعني مارادونا لو لسه عايش ومتعاقد مع نادي مش هنشوف الكم من الابتزاز اللي بيحصل من بزيرة ومن وكيل بزيرة. اللي بيحصل مع نادي الزمالك ده حاجة ما بتحصلش في العالم كله. انا مش فاكر ان انا يعني شفت لعيب سواء في الكرة المحلية او في الكرة العالمية بيبتز النادي بتاعه وهو عايز يرحل عنه باللي بيعمله بزيرة واللي بيعمله وكيل بزيرة. أمارة مش طبيعية، يعني الراجل لاعب سنة مع الزمالك، كان واحد من نجوم الفرقة، لكن انت ما قدمتش في الكورة عامة مش بس مع نادي الزمالك اللي يخليك تعمل اللي انت بتعمله ده. والفكرة كمان ان انا مش فاكر ان في اي لعيب كان عايز يمشي من النادي بتاعه بعد ما مشي من النادي بتاعه، بعد ما نال اللي هو عايزه، ان هو ادى بشكل كبير بعدم الاحترافية اللي احنا بنشوفها من خوان بزيرة. طبعا القصة كلنا عارفينها، وقصة وكيل بزيرة اللي طلب من إدارة الزمالك ان هم يعملوا اجتماع في دبي. طبعا هو مش عايز يجي القاهرة عشان ما يحصلش اي مشاكل وهو موجود في القاهرة. طلب من إدارة نادي الزمالك طلب غريب جدا، قال لهم احنا نقعد في دبي ونقعد نتفق معاكم وتكتبوا لنا تعهد ان بزيرة هيمشي من نادي الزمالك وهيروح شباب اهلي دبي سواء في يناير الجاي او في اخر السنة. طبعا ادارة نادي الزمالك ردت على الموضوع ده وقالت احنا ما فيش اجتماعات واحنا معانا الحق 100%، رغم ان يعني وكيل بزيرة وبزيرة مقدمين في الزمالك 17 شكوى في اتحاد القاهرة اتحاد الكورة، وكلنا عارفين طبعا ان الشكاوى دي ولا ليها اي لازمة ولا ليها اي سند قانوني يعني حقوق لبزيرة. فبالتالي ان الوضع كما هو عليه ان الزمالك مش هيلتقي بوكيل بزيرة او ببزيرة نفسه. والفكرة كمان ان الزمالك هيبطل ان هو يدفع مرتب بزيرة، وان ابتداء من شهر 9 بزيرة ووكيل بزيرة هم اللي هيبقى ليهم فلوس لنادي الزمالك في سابقة عمري ما شفتها. يعني فكرة ان لعيب هو اللي مديون للنادي بتاعه، لان خلاص هو استنفذ كل العقوبات والغرامات اللي المفروض الزمالك بيحطها على بزيرة، وبالتالي ابتداء من شهر سبتمبر الزمالك مش هيدفع ولا مليم لبزيرة. في تطور جديد وتطور غريب جدا، ان اول مرة ان لعيب يبقى مديون للفريق بتاعه لو بزيرة مرجعش ابتداء من شهر 9. طبعا القصة بخصوص خوان بزيرة قصة معقدة جدا، هتخلص على ايه الله اعلم، بس انا توقعي ان بزيرة في الاول في الاخر هيرجع لان ما قدموش حل تاني. والسؤال هنا بقى، هل جمهور نادي الزمالك هيتقبل رجوع بزيرة وهيقول اللي يجي منه ما يجيش احسن منه، ولا هيرفض عودة بزيرة؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. لكن يعني حاجة انا ما شفتهاش الصراحة من اول ما بدأت اتفرج على كورة، ان لاعب يتعامل بعدم احترافية بالشكل اللي بيتعامل بيه بزيرة وكيله مع نادي الزمالك. ده بخصوص خوان بزيرة. بنتكلم كمان على يعني مطالبة وشكوى من نادي فاركو طبعا لاتحاد الكرة على الزمالك بمطالبة ب 27 مليون جنيه، والزمالك رد وقال ان احنا معناش 27 مليون جنيه دول عشان ندفعهم. بس في هنا ابعاد تانية تخص نادي الزمالك وتخص مين اللي بيدير نادي الزمالك. كلنا فاكرين التصريحات اللي طلع بيها الرئيس الشرفي للزمالك ممدوح عباس وقال ان في ناس هتتحاسب. وهنا كان يقصد جون ادوارد المدير الرياضي ومحمد متولي اللي كان من فريق جون ادوارد واللي كان مستشار قانوني بالنسبة لنادي الزمالك. الزمالك اساسا مش عايز يدفع 27 مليون لنادي فاركو بخصوص او بسبب جون ادوارد، مش بسبب نقص الموارد المالية بالنسبة لنادي الزمالك. وده يفتح السؤال، هو مين بيدير نادي الزمالك؟ مجلس إدارة نادي الزمالك فين؟ من اللي بيحصل جوه النادي؟ رئيس الشرفي ممدوح عباس هو اللي بيدفع الفلوس وهو اللي بيبلغ إدارة نادي الزمالك تدفع مستحقات نادي معين أو تدفع مستحقات في المطلق ولا لأ؟ حاجة غريبة جدا بالنسبة لنادي الزمالك. عايز أقول لكم إن مجلس إدارة نادي الزمالك طلب تحقيق وطلب جون ادوارد وطلب محمد متولي عشان يحضروا للتحقيق ثلاث مرات ولم يتم الرد من جون ادوارد ومحمد متولي. فالقصة بتاعت الزمالك وفاركو مش قصة ان الزمالك معهوش الفلوس دي، هي قصة ان الزمالك مش عايز يدفع الفلوس لفاركو بناء على توجيهات الاستاذ ممدوح عباس. فدي قصة يعني مهمة جدا بالنسبة للزمالك. في الاول وفي الاخر دي مستحقات لنادي فاركو ملهاش دعوة المفروض بجون ادوارد ان هو كان متواجد في فاركو قبل ما يروح نادي الزمالك. ده بخصوص نادي الزمالك وغرامات نادي الزمالك. كمان حاجة من اخبار الزمالك وخبر ده مهم جدا وهنتابعه الأسابيع الجاية، لأن الزمالك دايما عنده المشكلة دي، وهي تجديد واحد من نجوم الفريق وهو أحمد فتوح الظهير الأيسر بالنسبة للزمالك. عقد أحمد فتوح أهو ناقوس خطر وجرز إنذار بالنسبة لإدارة الزمالك اللي دايما بتتأخر في قصة تجديد العقود، إن أحمد فتوح يقدر يمضي لأي نادي من يناير الجاي. وكلام إن بيراميدز محتاج أحمد فتوح وإن بيراميدز بيفكر بشكل كبير جدا في أحمد فتوح عشان إصابة محمد حمدي ظهيره الأيسر الأساسي. فهل الزمالك يحسم الموضوع ده ولا لأ مع أحمد فتوح؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. أحمد فتوح قال أنا عايز أفضل في نادي الزمالك بس عايز أحصل على 25 مليون جنيه في الموسم. هنشوف الفترة الجاية دي بتقول إيه بخصوص الزمالك وأحمد فتوح. كمان بالنسبة لمعتمد جمال ونادي الزمالك، في صداع دلوقتي في راس معتمد جمال وهو شكاوى من اللعيبة اللي مش بتشارك مع الفريق بشكل دائم وبشكل أساسي. وهنا بنتكلم على اتنين لعيبة بالأخص وهم محمد صبحي ومحمود جهاد. محمد صبحي اشتكى لمعتمد جمال ان هو مش بيلعب بشكل اساسي وبعيد جدا. يمكن كمان محمد صبحي بنتكلم ان هو الحارس الثالث بالنسبة للزمالك بعد المهدي سليمان ومحمد عواد. نفس الكلام بالنسبة لمحمود جهاد اللي انا مش مصدقه، يعني واحد زي محمود جهاد اصابات كتيرة جدا من اول ما جه نادي الزمالك واعترض على استبعاده من مباراة الزمالك اللي فاتت قدام البنك الاهلي وساب الاستاد واتوقع عليه غرامة 150 ألف جنيه كغرامة بسبب ان هو مشي من الاستاد لما ما لقاش نفسه في السكور شيت. حاجة غريبة جدا، يعني انت راجل بعيد عن نادي الزمالك وعمال بيجي لك اصابات، بدل ما تلتزم وتبقى تحت عينين معتمد جمال، خصوصا ان المركز بتاعك ده في نقص كبير جدا. واحمد ربيع لسه ما بينش أمارة بالنسبة لجمهور الزمالك من أول ما مشي من البنك الأهلي وانضم للزمالك. فأنت دي كانت فرصتك إن أنت تثبت نفسك وتركز في التمرين، مش تتمرد وتطلع يعني وتروح بيتك بعد يعني مباراة البنك الأهلي. حاجة غريبة جدا. برضو محمود جهاد واحد من اللعيبة اللي بتتكلم مع كابتن معتمد جمال وبتطالب إن هم يشاركوا بشكل أساسي. هنشوف الفترة الجاية دي هل كل الناس اللي بتسمعنا شايفين ان محمد صبحي او محمود جهاد يعني يستحقوا يكونوا موجودين في تشكيل الزمالك الاساسي؟ اظن بنسبة كبيرة جدا ان معظم الناس اللي بتسمعنا شايفين ان هم بعاد بشكل كبير، سواء محمد صبحي اللي كل ما بيشارك بيبقى فيه مشاكل بالنسبة للزمالك، او محمود جهاد اللي اصاباته اكتر بكتير جدا من الدقائق اللي لعبها مع الزمالك من اول ما انتقل من نادي فاركو. كمان يعني بخصوص بقى الكلام والاشاعات اللي طلعت ان حسام عبد المجيد هيروح النادي الأهلي، تواصلنا مع مسؤولين جوه نادي الزمالك وسألناهم هل في بند في عقد حسام عبد المجيد مع لودوغوريتس البلغاري لما احترف يمنعه من ان هو يرجع مصر؟ الإجابة كانت لا، مفيش أي بند جوه عقد حسام عبد المجيد مع لودوغوريتس بيقول أو بيمنعه ان هو يرجع تاني لأي نادي جوه مصر بره نادي الزمالك. وبالتالي حسام عبد المجيد ممكن عادي جدا نلاقيه موجود في الأهلي السنة الجاية أو من يناير الجاي، رغم أن حسام عبد المجيد طلع ونفى القصة دي وقال أن أنا مكمل في الاحتراف، بس أنا بقول لكم معلومة مؤكدة أن في تفكير كبير جدا في حسام عبد المجيد، خصوصا مع حالة دفاع النادي الأهلي السيئة جدا في يعني بداية الموسم وكمان الموسم اللي فات. وتكلمنا هنا في الاستاد على فكرة أن الأهلي كان محتاج بشكل كبير جدا صفقات في خط دفاعه، والاتجاه الفترة الجاية ان حتى اشرف داري اللي كان هيرحل عن الاهلي ممكن ياخد فرصة من مستوى عمرو الجزار وهادي رياض اللي ما اقنعش الحسين عموتة وما اقنعش جمهور النادي الاهلي. هنشوف الفترة الجاية دي هيحصل فيها ايه، بس عايز اقول لكم لا هيحصل تطورات في قصة حسام عبد المجيد والاهلي، وبنسبة كبيرة جدا هتلاقي ان يحصل تواصل ما بين الأهلي وحسام عبد المجيد والأهلي ولودا جارتس، خصوصا أن لودا جارتس يعني اشترى حسام عبد المجيد برقم ما يعتبرش كبير جدا، بنتكلم على 1.5 مليون، ونتكلم كمان أن هما كانوا بالتقسيط وتأخروا كمان في دفع الأقساط بالنسبة للزمالك. فهل يتجهوا أن هما ممكن يبيعوا حسام عبد المجيد لو جه عرض بيكسبوا فيه حوالي 500,000 يورو، بنتكلم في حوالي 6 شهور، ده هنشوفه الفترة الجاية. لسه مكملين معاكم في الاستاد ويعني بنتابع معاكم الماتشين اللي بيتلعبوا دلوقتي في نفس التوقيت، ماتش المصري وبيراميدز، وزي ما قلنا لكم البيراميدز متقدم على المصري 1-0 بهدف أحمد سامي في الدقيقة 11. أما بالنسبة للزمالك ومنتخب السويس بتروجيت لسه النتيجة التعادل السلبي 0-0 في مباراة الزمالك ظاهر فيها بشكل مش أفضل شيء. بنتكلم على تغييرين من مباراة البنك الأهلي، بنتكلم على وجود حسام أشرف في التشكيل الأساسي، بنتكلم كمان على وجود أحمد ربيع في نص الملعب مكان أحمد فتوح، فالزمالك مش بادئ بشكل جيد. هل يتدارك معتمد جمال الأمور ولا هنشوف بتروجيت قادر ان هو يفاجئ نادي الزمالك في المباراة اللي بتتلعب في استاد القاهرة؟ ابعتولنا على 015-595-5006 وقولولنا مين اقوى فرقة في الدوري لحد دلوقتي، هل الاهلي مقنع، هل بيراميدز فريق قوي، هل الزمالك بدأ ان هو يرجع لسكة الانتصارات والاداء الجيد بعد الفوز على البنك الاهلي؟ ابعتولنا كل ده على 015-595-5006.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: 0-15-5-9-5-5-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا، وابعتولنا قولولنا توقعاتكم لماتش الزمالك وبتروجيت، ومين أقوى فريق في الدوري لحد دلوقتي من الجولتين اللي احنا شفناهم. واحنا هو زي ما احنا بنتكلم، احنا بدأنا الجولة الثالثة النهاردة وفي ماتشين مهمين جدا بيتلعبوا في نفس التوقيت، الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت، ولسه النتيجة التعادل السلبي في مباراة الطرف الأفضل فيها هو أبناء سيد عيد، أبناء منتخب السويس بتروجيت، اللي هددتهم مرمى الزمالك في أكتر من كورة وقادرين إن هم يستحوذوا على الكورة بشكل أكبر بكتير من الزمالك. أما بالنسبة لمباراة بيراميدز والمصري، المباراة القوية جدا، عايز أفكركم إن المصري كان من أسباب إن بيراميدز يفقد نقاط كتيرة في الموسم اللي فات، لو أنا فاكر صح كان الماتشين أفقد فيهم بيراميدز 4 نقاط، لسه بيراميدز متقدم على المصري 1-0 بهدف أحمد سامي في الدقيقة 11. لسه مكملين معاكو وعمالين بنتابع معاكو الماتشين اللي بيتلعبوا لحظة بلحظة، وهنوصف لكم كل اللي بيحصل فيهم لغاية نهاية اللقاءين. طيب نتكلم عن اللي بيحصل في النادي الأهلي، ومفيش حديث يعلو فوق حديث أزمة التحكيم الكبيرة جدا. لما أحد البرامج طلع واتكلم فيه، المقدم بتاعه قال ان كان في حديث ما بين كابتن وائل جمعة وما بين يعني حكم المباراة محمد معروف، واتقال فيه يعني من محمد معروف ان يعني حاول تغير علي محمود عشان انا عايز احميه لان هو ممكن يحصل على الانذار التاني. بعد كرة جدلية شوية كانت بخصوص علي محمود، طلع كلم النهاردة اتحاد الكورة وطلع ببيان ونفى فيه تماما ان كان في اي محادثة حصلت ما بين محمد معروف وكابتن وائل جمعة مدير الكورة في الاهلي بخصوص علي محمود، وان كان في لقطة هما الاثنين بيتكلموا فيها، واللقطة دي كان كابتن وائل جمعة بيطلب من حكم اللقاء ان كان في ضرب جزاء من وجهة نظره شايفها مستحقة للاهلي وما تمش احتسابها. في الاول في الاخر يعني طلع بيان اتحاد الكورة وقال كمان وشكر الهيئة الوطنية للإعلام بخصوص استدعاء الممثل القانوني بالنسبة للقناة اللي طلع منها البرنامج اللي قال الكلام ده، ويعني قالوا ان احنا بنطلب من الكل يعني مساندة التحكيم المصري. واضح جدا ان الموضوع بدأ بدري، يعني احنا قبل كده كنا بنستنى مثلا 7-8 جولات كده في الدوري يحصل شوية احداث، الاهلي والزمالك يلعبوا، الاهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز يلعبوا، لكن ان الدوري بعد الجولة التانية تحصل ازمة بالكبر ده، فدي حاجة تخوف بشكل كبير جدا الجمهور، وتنبه كده وتقول ان في جرس انذار ان الموضوع السنة دي هيبقى فيه قلق جامد جدا ما بين كل الاطراف، ما بين الاهلي والزمالك واتحاد الكورة ولجنة الحكام، وكمان هيخش معاهم بيراميدز، فربنا يستر على اللي فاضل من الموسم. وعايز اقول لكم ان يعني احنا بقى دورنا ودور البرامج ودور الناس اللي بتتكلم في الكورة ودور الجمهور كمان على السوشيال ميديا ان احنا يا جماعة نبقى مسؤولين اكتر من كده بكتير. محدش قال ما تاخدش سبق صحفي او سبق اعلامي وتطلع تتكلم عن حاجة، بس تكون الحاجة دي حصلت بجد، ما تكونش حاجة كده مرسلة، حاجة من غير اي دليل واضح. فكانت حاجة صعبة جدا وهيجت الدنيا، واحنا مش ناقصين مع بداية الدوري ان القصة يبقى فيها البلبلة دي والضغط ده، فبالتالي نبقى مسؤولين اكتر من كده شوية، نشوف احنا بنقول ايه، ولازم يبقى في دليل على الكلام اللي احنا بنقوله ده، لان برة القصة دي كلها القصة هتلاقيها فيها شوية بلبلة وشوية جدل وشوية خناقات وشوية إقالات وشوية قرارات خاطئة وشوية ضغط احنا مش محتاجينه تماما في البدايات بتاعة الموسم. الموسم لسه طويل وربنا يستر في اللي جاي ده بخصوص أزمة التحكيم وأزمة يعني الأهلي أو الكلام اللي طلع واتقال بخصوص يعني طبعا حديث محمد معروف وكابتن وائل جمعة. عايز اقول لكم ان واحنا بنتكلم الزمالك بيقدر ان هو يحرز الهدف الاول في مرمى منتخب السويس بتروجيت عن طريق احمد ربيع. يعني كان الزمالك بدأ بشكل مش جيد تماما، لكن يقدر احمد ربيع ان هو او حسام اشرف هو اللي احرز هدف الزمالك الاول ويكمل على التألق اللي بدأوا في مباراة البنك الاهلي، والهدف اللي احرزه يقدر الزمالك ان هو يتقدم في النتيجة بنتيجة 1-0 بهدف احرزه حسام اشرف في الدقيقة تقريبا 40 من احداث الشوط الاول. طيب بخصوص كمان ملف مهم جدا وجمهور النادي الاهلي مستنيه بفارغ الصبر، وهو تجديد ثلاثي الفريق الاساسي، وهم بالترتيب مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، ومحمد هاني. عايز اقول لكم ان كان قصة ملف تجديد مصطفى شوبير فيها شد وجذب بشكل كبير جدا. مصطفى شوبير كان موافق على طلبات النادي الاهلي من فترة طويلة، لكن تأخير الاهلي وخصوصا كمان يعني تأجيل شوية ملف تجديد مصطفى شوبير بعد تألقه في كاس العالم صعب الموضوع شوية، خصوصا كمان ان مصطفى شوبير كان واحد من اللعيبة اللي جالها فعلا عروض. ويعني هقول لكم ليه تقال فعلا عروض، ان مصطفى شوبير جاله عروض بعد كاس العالم بعد تألق كبير جدا، لكن مصطفى شوبير اختار ان هو يتكلم مع ادارة النادي الاهلي، وكان طلبه ما كانش ليه دعوة قوي بالفلوس وانا هاخد كام في الموسم، على قد ما كان طلب مصطفى شوبير ان يكون في شرط جزائي في عقده من النادي الاهلي يبتدي من 1/6/2027 وينتهي 1/8/2027، يعني فترة الانتقالات بتاعة السنة الجاية لو جه عرض المصطفى شوبير ان النادي الاهلي يوافق ان هو يبيعه، ويبقى الشرط الجزائي ده بنتكلم على 2 مليون دولار، يعني حاجة يقدر اي نادي ممكن في اوروبا ان هو يدفعها، لكن ادارة النادي الاهلي رفضت رفض تام، ومفيش اي عقد موجود جوه الاهلي او جوه يعني معظم الاندية المصرية في شرط جزائي، لان الشرط الجزائي ده في اي وقت ممكن يكهرب الدنيا بشكل كبير جدا. الاهلي رفض قصة وجود شرط جزائي، والاتجاه ان مصطفى شوبير هيوافق على شروط الاهلي وهيجدد مع الاهلي. نفس الكلام بالنسبة لياسر ابراهيم اللي زي ما اتكلمنا كان جاي له عرض كبير وصعب قوي ان هو يترفض من نادي الشباب السعودي، بنتكلم على 3 أضعاف اللي بياخده ياسر ابراهيم مع النادي الاهلي، لكن ياسر ابراهيم كان عايز ان هو يروح، خصوصا هو اكبر عقد ممكن يحصل عليه في يعني مسيرته، وفي نفس الوقت كمان هو اخر عقد ليه في مسيرته. بنتكلم ان ياسر ابراهيم دلوقتي عنده 34 سنة، لكن الاهلي رفض رفض تام لان هو يعني عنده مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع بتاعه. اللي حصل يعني والكلام اللي ما بين الاهلي وياسر ابراهيم ان ياسر ابراهيم كان طالب 25 مليون زائد 10 مليون جنيه طرد

مقتنع بشكل كبير بعمرو الجزار وهادي الرياض. اما بالنسبه لمحمد هاني فده ملاك. محمد هاني ما قال خلاص جددوا معاهم وانا هجدد بالشروط اللي الاهلي هيحطها في تجديد التعاقد بتاعي، فمفيش مشكله تماما في تجديد محمد هاني مع النادي الاهلي. طيب بالنسبه لامام عاشور، وقلنا لكم من بدري وقلنا لكم على مدار الحلقات اللي فاتت قبل ما امام عاشور يجدد رسميا ان ادم وطني كان بعيد عن الصوره في الايام الاخيره قبل تجديد امام عاشور. والحقيقه يعني شابو الاهلي في التعامل مع امام عاشور، لان احنا اتكلمنا هنا في الاستاد وقلنا ان الاهلي سايب امام عاشور ومش بيتكلم معاه في قصه التجديد دي كل فتره، لان كل ما بتيجي تتكلم مع اللعيب بتاعك على تجديد كل ما بيفرض الشروط بتاعته بشكل كبير. امام عاشور اتساب من اداره النادي الاهلي لغايه لما تاخد القرار بتاعك، وفي نفس الوقت قدروا يوفروا لامام عاشور وكيل لاعبين اسباني هو اللي كان بيساعد امام عاشور في فكرة التجديد، وهو كمان اللي كان بيجيب عروض لإمام عاشور مع ابتعاد آدم وطني في الفترة يعني اللي ما قبل تجديد إمام عاشور مع الأهلي، وده اللي خلى الأمور تمشي بشكل طبيعي يعني وبشكل سريع أكتر من المعتاد. ونفس الكلام بالنسبة لمحمد كفتة الوكيل المصري بالنسبة لإمام عاشور اللي كان من أسباب إقناع إمام بالتجديد مع النادي الأهلي. طبعا يعني زي ما بيحصل في الزمالك بيحصل في الاهلي ان في صداع في دماغ الحسين عموتة من عدم مشاركه بعض اللعيبه. في ثلاث لعيبه في النادي الاهلي اتكلموا مع الحسين عموتة وكانوا متضايقين بشكل كبير ان هم مش بيشاركوا بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت. بنتكلم على ياسر ابراهيم، بنتكلم على حسين الشحات، وبنتكلم كمان عن اشرف داري. والحقيقة كانت فكرة ذكية شوية وتعامل ذكي من الحسين عموتة مع الثلاثي ده، لأن بعد مباراة الزد اللي فاتت اللي قدر الأهلي إن هو يحسمها بنتيجة 2-0 كان في مباراة ودية مع دلفي والأهلي قدر إن هو يفوز فيها بنتيجة 2-1، وكانت فرصة للعيبة إن هي تشارك، وكانت فرصة للحسين عموتة إن هو يتكلم مع اللعيبة دي ويقول لهم إن أنتوا هيكون ليكوا يعني دور في الفترة الجاية، وبالأخص زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان أشرف داري واحد من اللعيبة الأقرب ان هي تكون موجودة بشكل أساسي. وطبعا نفس الكلام بالنسبة لياسر إبراهيم، لان انا متوقع ان شكل الأهلي الموسم الجاي هيكون او الموسم ده او في اللي فاضل من الموسم ان أشرف داري وياسر إبراهيم هيبقوا ثنائي الأهلي الدفاعي. وفي نفس الوقت كمان زي ما قلت لكم حصل في مباراة زد واتفرجوا عليه في المباريات القادمة ان أشرف بن شرقي هيكون نجم وهداف النادي الأهلي الموسم ده، لأن أشرف بن شرقي لقى نفسه بشكل كبير مع الحسين عموتة. وأشرف بن شرقي واحد من اللعيبة اللي تخدم طريقة الحسين عموتة بشكل كبير جدا، بيلعب 4-2-3-1، راجل بيقدر يلعب كلعيب رقم 10، الراجل بيقدر يلعب كجناح وفي نفس الوقت كمان بيقدر يكون كمهاجم. فأشرف بن شرقي لعيب يتمناه أي مدير فني، وبالأخص كمان الحسين عموتة اللي كان اشتغل معاه في الوداد المغربي وقدروا ان هم يحصلوا على دوري ابطال افريقيا. لسه مكملين معاكم وبنتابع معاكم مباريات الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت وبيراميدز والمصري. زي ما قلنا لكم بيراميدز والمصري 1-0 عن طريق احمد سامي في الدقيقه 11، اما الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت الزمالك بيقدر ان هو يتقدم في النتيجه عن طريق حسام اشرف من عرضيه شيكو بانزا عشان يتقدم الزمالك، على عكس سير اللقاء اللي كان منتخب السويس بتروجيت متألق فيه في شوطه الأول بشكل كبير جدا. لسه مكملين معاكم في الاستاد وهنتكلم اللينكات الجاية بقى عن محترفينا في الخارج، بنتكلم على أكتر من لعيب محترف، هنقول لكم بدايات عمر مرموش، هنتكلم عن محمد صلاح، هنتكلم كمان عن مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم في مباراته مع نيس، وكمان هنتكلم عن حمزة عبد الكريم واللي بيحصل في الدوريات الأوروبية الكبيرة. خليكم معانا في الاستاد وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 تبعتولنا وتقولولنا رأيكم مين أقوى فريق في الدوري لحد دلوقتي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يتابع جهود توفر السلع وضبط حركة الأسواق.
2: رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تطبيق تجربات أسواق اليوم الواحد.
1: وزير العدل يؤكد أن منظومة التقاضي الإلكترونية عن بعد تحقق العدالة الناجزة وتقضي على بطء التقاضي.
2: توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ومركز التحليل والرقابة الصيني.
1: وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
2: وزير الصحة يطلق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لتعزيز جودة وأمان الرعاية.
1: وزارة العمل تؤكد أن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل تنفيذاً مباشراً لقانون العمل الجديد.
2: انطلاق ملتقى الاستثمار الصناعي المصري العماني لبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
1: مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تعزيز التعاون في مجال الوعي المجتمعي.
2: البنك الأهلي يحقق انتصاره الأول في الدوري الممتاز بفوز على بترول أسيوط بهدف دون مقابل.
1: ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مكيمين معاكم متابعة لماتشين الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت وبيراميدز والمصري، والنتيجة هي هي في الماتشين 1-0 سواء بالنسبة للزمالك أمام بتروجيت أحرزه حسام أشرف من رأسية رائعة في الدقيقة 40، ونفس الكلام بالنسبة لبيراميدز والمصري 1-0 لبيراميدز أحرزه أحمد سامي في الدقيقة 11. نتكلم بقى عن لعبتنا المحترفين في الدوريات الأوروبية، ويهمنا يعني طبعا الانتقال اللي يعتبر مفاجئ شوية بالنسبة لعمر مرموش من مانشستر سيتي لتوتنهام. قدر عمر مرموش ان هو يلعب بشكل أساسي مع توتنهام في مباراتهم اللي كانت أمام نيوكاسل على ملعب توتنهام، وخسر فيها للأسف توتنهام بنتيجة 2-0 في مباراة كانت غريبة جدا. توتنهام كان بادئ المباراة بشكل كويس قوي، رجع نيوكاسل وأحرز هدفين على عكس سير اللقاء، وما قدرش توتنهام ان هو يحرز أي أهداف عشان للمباراة التانية على التوالي يفشل توتنهام ان هو يسجل ولو هدف واحد. خسر اول مباراة امام برنتفورد 3-0 وبعد كده خسر من نيوكاسل 2-0. طبعا اللي يهمنا في الماتش ده هو اول ظهور لعمر مرموش بشكل اساسي مع توتنهام، والحقيقة ان مرموش تحس كده رجعت له الروح تاني وهو موجود مع توتنهام. لعب المباراة بجرأة كبيرة جدا بثقة كبيرة، كان دايما مصدر خطورة بالنسبة لتوتنهام، كان بيقدر يستلم الكرة وهو هادي جدا، كان قراراته كلها أو أغلبيتها صح. نتكلم على نسب تعتبر حلوة جدا بالنسبة لعمر مرموش كبداية مع توتنهام، وإن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن. بنتكلم إن هو لعب 17 تمريرة، 17 تمريرة كانوا بشكل صحيح، بنتكلم 100% كتمريرات صحيحة لعمر مرموش، 75% من المراوغات كانت صحيحة بالنسبة لعمر مرموش، وعلى فكرة ده رقم مش قليل خالص ان النسبة اصلا بتاعت المراوغات للعيب خلال مباراة تبقى فوق 50%، ده رقم كبير. فبنتكلم 3/4 يعني مراوغات عمر مرموش كانت مراوغات صحيحة في المباراة. كمان يعني عمر مرموش يعني كان سدد 3 تسديدات منهم واحدة على المرمى، لكن ما قدرش ان هو يسجل منهم اهداف. عايز اقول لكم للمفارقة يعني ان اول اهداف عمر مرموش مع مانشستر سيتي كانت أمام نيوكاسل، كنا كلنا مستنيين أن التاريخ يعيد نفسه، لكن إن شاء الله اللي جاي بالنسبة لعمر مرموش يكون أحسن. وتحس كده أن يعني زي ما قلنا لكم يعني أن عمر مرموش تحس أن هو لقى نفسه، وتحس أن ده اللي كان محتاجه عمر مرموش أن يبقى ليه دور أساسي أكتر مع الفريق اللي بيلعب له، ويقدر عمر مرموش مع العناصر اللي موجودة مع توتنهام يقدر الفترة الجاية ان هو يرجع نفسه اكتر واكتر. هو بس يفتكر كان مين وكان تأثيره عامل ازاي لما كان مع انترخت فرانكفورت، يقدر مع المجموعة اللي موجودة في توتنهام. بس الموضوع اللي يقلق جدا بالنسبة لتوتنهام هي فكرة ان هم جابوا صفقات كتيرة جدا، فرقة جامدة جدا كأفراد، لكن هم مع بعض من أول ماتش أمام برنتفورد ما كانوش لاقيين التركيبة الصح. بس مع الوقت ومع مدرب زي ديزيربي تقدر تشوف توتنهام بيتحسن وعمر مرموش بيتحسن أكتر وأكتر مع توتنهام. بنتكلم إن هم شارين لعيبة تقريبا 300 مليون دولار، لكن لغاية دلوقتي لسه اللعيبة ما انسجمتش بشكل كبير. وعلى فكرة توتنهام الكلام إن لسه سوق الانتقالات بالنسبة له هيبقى ممكن يكون مهاجم موجود مع عمر مرموش، لأن ريتشارلسون بنسبة كبيرة قوي هيرحل عن توتنهام. هنشوف الفترة الجاية دي عاملة إزاي. المهم بس إن ديزيربي يفضل مكمل، لأن ديزيربي هو اللي كان طالب وجود عمر مرموش وكان مصر على عمر مرموش وسافينيو من مانشستر سيتي. فنتمنى لديزيربي، وخصوصا كمان ان ديزيربي واحد من المدربين الممتعين جدا، بس هل إدارة توتنهام مع الصرف الكتير اللي صرفوه على الفرقة في الصيف اللي فات ده يستنوا عليه بعد خسارة 6 نقاط في اول ماتشين؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. بس المهم بالنسبة لنا ان البداية كانت رائعة من عمر مرموش، وان شاء الله يكمل على كده، لان عمر مرموش لعيب عنده عقلية كبيرة جدا، واتمنى من مرموش ان هو ينسى شويه الضغوطات اللي حصلت عليه وقت كاس العالم وينسى الفتره دي تماما ويركز في اللي جاي، لان احنا متوقعين ومستنيين نشوف عمر مرموش زي صلاح لما خد خطوه اقل شويه من تشيلسي وراح فيرنتينا وراح روما، قدر يرجع بعدها على ليفربول ويكسر الدنيا في ليفربول. بإذن الله عمر مرموش يكسر الدنيا مع توتنهام في اللي جاي بإذن الله، وكل جمهور مصر دلوقتي خلاص هيشجع توتنهام في الدوري الإنجليزي. لسه مكملين معاكم وسؤال حلقتنا النهاردة من أول جولتين، مين أقوى فريق موجود في الدوري؟ ابعتونا على 015-595-1006. بنفكركم بالماتشين اللي شغالين وإحنا بنتكلم معاكم دلوقتي، الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت 1-0 بالنسبة للزمالك، وبيراميدز متفوق على المصري 1-0.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مكملين معاكم، ولا زالت النتيجة 1-0 ما بين الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت، وما بين بيراميدز والمصري. بيراميدز متفوق على المصري والزمالك متفوق على بتروجيت. ويعني الشوط الثاني بدأ في الماتشين وما فيش أحداث جديدة يعني تتقال بشكل كبير. يمكن الزمالك بدأ بشكل أفضل شوية في الشوط الثاني بعد يعني نزول محمد السيد بدلا من آدم كايد. نتكلم بقى عن لعبتنا المحترفين ونتكلم عن محمد صلاح اللي يعني طبعا كل جمهور مصر متضايق، يعني متضايق من المستوى اللي فيه ترابزون سبورت، وبيسأل انت عملت كده في نفسك ليه يا صلاح؟ يعني كان ممكن يكون في اختيارات افضل شوية. طبعا احنا مش بنتدخل في قرار محمد صلاح، محمد صلاح ليه كل الحق ان هو يخطط لمسيرته الأسطورية حتى لو خلصت النهاردة مسيرة صلاح كده كده أسطورية، لكن اللي شفناه من يعني ترابزون سبورت داي يعني، وبالأخص كمان في الملحق بتاع تصفيات اليوروبا ليج، ويعني المباراة الكارثية بالنسبة لترابزون سبورت أمام فيرينكا فاروزي المجري، واللي خسر فيها ترابزون سبورت 5-0 في نتيجة الماتشين، وكان مطرود يعني 2 لعيبة في المباراة التانية. طبعا يعني إدارة ترابزون سبورت تحس كده ان هي باعت الوهم بشكل كبير جدا، وقالت لمحمد صلاح ان انت هتكون موجود وهنجيب حواليك ناس تسند، وحتى يعني الناس اللي كانت هتسند دي مش هتسند، بس حتى الناس دي برضو ما جاتش. يعني بنتكلم على داروين نونيز، الكلام ان هو جاي ترابزون سبورت هو خلاص هو ما بقاش موجود. نفس الكلام بالنسبة لكريم بنزيما اللي انهى تعاقده مع الهلال السعودي برضو ما انضمش، وكل اللي انضم في الليلة دي كلها فابينيو اللي قعد 3 سنين في الدوري السعودي، وطبعا مستوى فابينيو مش يعني نص مستواه مع ليفربول في الأول. في الآخر يعني طبعا محمد صلاح ليه تقدير كبير جدا، وخصوصا كمان يعني والحاجة اللي كانت تبسط قوي فكرة استقبال الجماهير التركية لمحمد صلاح وتكريم محمد صلاح. عايز أقول لكم يا جماعة حاجة يعني حاجة مؤثرة جدا تبين لك قد إيه محمد صلاح أيقونة راحت الدوري التركي، ان في اتجاه لاطلاق اسم محمد صلاح على الشارع اللي بيسكن فيه محمد صلاح. فانتوا متخيلين محمد صلاح وتاثير محمد صلاح وصل لفين في الدوري التركي. بس احنا عايزين التاثير بقى مع ترابزون سبورت، وعايزين نشوف المستوى بيتحسن شويه. على فكره يعني بنتكلم يعني كمان 10 دقائق بالظبط هيكون في مباراة لترابزون سبورت مع أميد سبورتيف يعني التركي في الدوري التركي، ممكن تقدروا ان انتوا تتابعوها. ونتمنى الافضل لمحمد صلاح اللي فرديا عامل كل حاجة، محمد صلاح بدايته ولا اروع مع ترابزون سبورت، ويقدر محمد صلاح ان هو يروح بارقامه اعلى واعلى. وعايز اقول لكم ان بعد يعني اقصاء ترابزون سبورت من اليوروبا ليج هو هيلعب الكونفرنس ليج، بس دي معلومة ممكن مش كل الناس عارفينها. فمحمد صلاح هيلعب في الكرة الأوروبية، فيمكن الكونفرنس ليج ممكن تبقى بطولة ينافس عليها ترابزون سبورت، اللي يعني في كلام ان مدربه عايز يمشي، وكان في طبعا تجديد للثقة من يعني إدارة ترابزون سبورت. نتمنى نشوف الأفضل بالنسبة لمحمد صلاح. على ذكر تركيا، على ذكر الدوري التركي، مصطفى محمد خلاص وصل تركيا عشان ينضم لفريق كونيا سبورت. والحقيقة أنا حزين جدا على مصطفى محمد اللي كان واحد من المهاجمين الأفارقة والمهاجمين الواعدين جدا والمهاجمين اللي كانوا مكسرين الدنيا من أول ما انتقلوا من الدوري المصري ومن الزمالك لجلطة سراي. يمكن أخطاء من مصطفى محمد، يمكن ما كانش صبور كفاية مصطفى محمد بعد انتقاله لنانت، وشفنا حتى كمان يعني خلال الصيف كده وخلال يعني وقت كاس العالم ان مصطفى محمد كان متغيب عن تدريبات نانتو، مش موجود ومحدش كان عارف يوصله. شبه شوية لو احنا فاكرين يعني معانا كده عمرو زكي واللي حصل في مسيرة عمرو زكي. نتمنى ان تكون بداية جديدة بالنسبة لمصطفى محمد. والغريب كمان واللي زعل كمان هو انتقال قيمة انتقال مصطفى محمد اللي كان واصل لستة مليون دولار وقت انتقاله من الزمالك لجالاتا سراي، بنتكلم على 750 ألف دولار وبالتقسيط. يعني انتم متخيلين موضوع أرقامه قليلة ازاي؟ وهنا بقى ينور لنا حاجة، لما جينا اتكلمنا على كونيا سبور النادي اللي رايح له مصطفى محمد، لما الكلام كانت قال ان هو هيعرض ارقام كبيرة على الاهلي وهيعرض 8 مليون، الكلام ده كله كان اي كلام، وكان عرض يعني كونيا سبور لامام عاشور لو نفتكر وقت تجديد امام عاشور كان 4.5 مليون بالتقسيط، وما كانوش هيدفعوا كمان ال 4.5 مليون في الاخر. وفي الاول نتمنى ان مصطفى محمد يعني يرجع لمستواه، لان هو بقاله موسمين بعيد جدا عن المستوى اللي احنا شفنا بدايات مصطفى محمد واستبشرنا بيها خير. ونتمنى ان مصطفى محمد يرجع لمستواه، ونتمنى ان كابتن حسام حسن يبص له بعين الرأفة ويحاول يرجعه، لان مصطفى محمد واحد من المهاجمين التقال في الكرة المصرية، خصوصا مع فقر المهاجمين ونقص المهاجمين اللي احنا شايفينه في الكرة المصرية. نروح لمحمد عبد المنعم اللي عمل مباراة كبيرة مع نيس رغم الخسارة امام باريس اف سي بنتيجة 3-0، لكن طلع اتكلم يعني مدير الفني بالنسبة لنيس واتكلم على محمد عبد المنعم بشكل جيد جدا، وقال ان هو لعيب محترف خصوصا ان هو راجع بعد اصابة طويلة، لكن هو لعيب محترف لعيب ملتزم بشكل كبير جدا. وبالفعل يعني محمد عبد المنعم بدأنا نشوف محمد عبد المنعم بيرجع تاني. النتيجة كانت كبيرة و يعني المستوى الفريق ما كانش أفضل شيء بالنسبة لنيس، لكن محمد عبد المنعم أدى مباراة كبيرة أمام باريس اف سي، ونتمنى برضو رجوع محمد عبد المنعم، لأن هو واحد من المدافعين اللي كان أدائهم كبير جدا، ويمكن كمان لو ما كانش جات إصابة الرباط الصليبي بالنسبة لمحمد عبد المنعم كان هيبقى واحد من أفضل المدافعين اللي جم الكرة المصرية بعد اعتزال وائل جمعة. فنتمنى بقى بالنسبة لمنتخب مصر نحن نكتمل الصفوف يعني لكاس الأمم الأفريقية 2027. نروح بقى ل يعني النجم حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم أنا شايف إن اللي يجي يتكلم على حمزة عبد الكريم ويلقح على حمزة عبد الكريم إن هو مش بيشارك بشكل أساسي، هو بيفكرني بالضبط بأحمد راتب في ناس وناس. عارفين شخصية الكحيت، الراجل اللي كان لابس البيجامة قاعد فوق السطح حاطط رجل على رجل لابس الشبشب وعمال ينظر على خلق الله. يا جماعة بجد انتوا بتفكروا ازاي؟ بتفكروا ازاي في لعيب مصري ما راحش أوروبا قبل كده، عنده 18 سنة بيتألق مع برشلونة في فترة الإعداد، وبتتكلموا ان هو يعني ما هو فريق الشباب، ما هو فين يعني هو بيلعب وكان نجم لفترة الإعداد هو ما بيشاركش ليه مع برشلونة وهانز فليك. يا جماعة عيب عيب، خلينا نرتقي عن كده شوية، وخلينا نساند الناجح بدل ما احنا كل همنا ان احنا نفشل الناجح بتاعنا، بدل ما نساند لعيب ولعيب صاعد وواعد وعنده احترافية وعمره ما رد على حد ولا اتكلم في الاعلام كلمة تضايق اي حد، خلينا نسانده يا جماعة بدل ما نحاول اللي احنا نفطس فيه ونقلل جدا من الانجاز اللي هو وصله، وان شاء الله باذن الله الانجازات اللي جاية كتير بالنسبة لحمزة عبد الكريم. وبالمناسبة كده ومناسبة حمزة عبد الكريم، يعني كان في انضمام جابرييل جيسوس من أرسنال لبرشلونة، والحقيقة أنا عايز أقول لكم أن أنا في قمة الانبساط من انضمام مهاجم زي جابرييل جيسوس لبرشلونة، لأن حمزة عبد الكريم هيستفيد جدا من الانتقال ده لكذا سبب. أول حاجة ان جيسوس بنتكلم 29 سنة، فبرشلونة ما راحش في أوبشن أو ما راحش في خيار صغير في السن شوية أو قريب في السن من حمزة عبد الكريم، لأن برشلونة شايف أن في الفئة السنية دي أن حمزة عبد الكريم هو المستقبل، فهو مش جايب حد يغطي عليه أو ياخد من فرصه. ده رقم واحد. رقم اتنين، جابرييل جيسوس كجودة تمام، بس مش الجودة الكبيرة قوي، مش اللي قعد حمزة عبد الكريم طول الموسم وممكن حمزة ما يشاركش، فدي حاجة تانية. تالت حاجة، جابرييل جيسوس واحد من اللعيبة اللي عندها تاريخ في الإصابات بتاعتها، فيمكن تكون فرصة بالنسبة لحمزة عبد الكريم اللي أنا من وجهة نظري شايف إن هو المهاجم التالت، بس في وقت معين في الموسم هيبقى المهاجم التاني، وبإذن الله مين عالم يكون المهاجم الأول بالنسبة لبرشلونة. فدي حاجات تخلي الواحد يتفائل لحمزة عبد الكريم بوجود جابرييل جيسوس في برشلونة. دي حاجة. تاني حاجة انضمام جابرييل جيسوس لبرشلونة ده هيرفع الضغط بشكل كبير جدا على حمزة عبد الكريم. خلاص برشلونة جاب مهاجم، ده المهاجم اللي هينهوا بيه فترة الانتقالات وهيبتدوا بيه الموسم، فده هيرفع الضغط شوية من طبعا حمزة عبد الكريم. والناس اللي مستنية بقى فين حمزة وفين الدقائق بتاعت حمزة وفين الاجوان بتاعت حمزة، الموضوع يخف شوية. وعايز افكركم بحاجة وبالاخص بالنسبة لبرشلونة، ان نسبة كبيرة جدا من اللي طلعوا من لمسية للفريق الاول في برشلونة على مدار السنين الكتير اللي فاتت اتحرقوا. وعايزين نفتكر مع بعض بقى كده خريجي يعني لمسية للفريق الاول لبرشلونة، بنتكلم على منير الحدادي اللي كان الناس بتتكلم عليه ان هو هيكسر الدنيا، ما عملش حاجة منير الحدادي ورحل عن برشلونة. عايز اقول لكم على انسو فاتي، فاتي ده اللي كان واخد ووارث القميص رقم 10 من ليونيل ميسي. يعني انسو فاتي كل الناس بتتكلم ان هو خليفة ليونيل ميسي، انسو فاتي مشي عن برشلونة. نفس الكلام بالنسبة لبويان كيركتش، واحد من الواندر كيدز يعني او الاطفال المعجزة اللي الناس كان بتتكلم عليهم، اللي طلع من لمسية للفريق الاول في العصر الذهبي لبرشلونة وفي الاخر ما عملش حاجة. فكل الحاجات دي بتقول ان حمزة عبد الكريم ربنا كارم الحمد لله، ان الخطوات بتاعته مع فريق برشلونة خطوات بطيئة، خطوات متدرجة، خطوات توفر له ان هو يبقى طالع في بيئة جيدة في برشلونة. وبإذن الله مع الوقت كلنا نشوف تألق حمزة عبد الكريم، وياريت تاني الناس اللي بتهاجم حمزة عبد الكريم او الناس اللي بتقلل من اللي حمزة وصله تراجع نفسها وتقرر تساند، حتى لو كانت يا سيدي المساندة دي مساندة سائفة، لكن في الأول في الآخر ده ابن بلدك ولازم تتمنى له كل خير. عايز أقول لكم أن الزمالك متقدم على منتخب السويس بتروجيت بنتيجة 2-0. محمد السيد أحرز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63 عشان يعني الزمالك يقرب أكتر وأكتر من الفوز بالنقطة السابعة من 3 مباريات. أما بالنسبة لبيراميدز والمصري لسه النتيجة 1-0 بالنسبة لبيراميدز. أحمد سامي أحرز هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 11. لسه مكملين معاكم، اللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن اللي بيحصل في الدوريات الأوروبية الكبيرة واللي بيحصل والعجن وتكسير العظام اللي بيحصل في الدوري الإنجليزي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

الأحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتم السماعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في الاستاد ومكملين معاكم تغطية ماتشين المصري وبيراميدز والزمالك ومنتخب السويس بتروجيت الزمالك 2-0 والمصري مغلوب من بيراميدز 1-0. خلينا قبل ما نتكلم عن اللي بيحصل في الدوري الانجليزي نقول لكم كده يعني الحالات اللي حللها كابتن عصام عبد الفتاح في الفيديو اللي نزله اتحاد الكورة من لجنة التحكيم بخصوص الحالات الجدلية اللي حصلت في الجولة الثانية من الدوري المصري. خلينا نقول لكم ان لجنة الحكام قالت ان علي محمود لاعب الاهلي كان يستحق الانذار الثاني والطرد امام زد محمود زلاكة لاعب بيراميدز كان يستحق الحصول على البطاقة الحمراء المباشرة والطرد امام ابو قير للاسمنة. عايز اقول لكم على فكرة الكورة دي كانت ونتيجة بيراميدز وابو قير للاسمنة كانت التعادل السلبي كانت هتفرق بشكل كبير في نتيجة المباراة. احمد فتوح لاعب الزمالك لا يستحق الحصول على انذار ثاني والطرد امام البنك الاهلي. لا يوجد رجل جزاء لفريق زد امام الاهلي بعد اصطدام الكرة بيد اشرف بن شرقي لوجود يده في الوضع الطبيعي. ده كان تعليق لجنة الحكام على ابرز الحالات اللي موجودة في الجولة الثانية من الدوري المصري. طيب نحصل بقى ونتكلم كده شوية عن اللي حصل في الدوري الانجليزي في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي اللي كانت جولة ممتعة بشكل كبير وكان فيها اهداف كتيرة جدا. يعني ليفربول بيدفع ثمن يعني غياب صلاح كبير قوي وبجد يعني كل نتيجة سلبية بالنسبة لي كواحد انا ما بشجعش حد في الدوري الانجليزي لا بشجع ليفربول ولا مانشستر يونايتد ولا ارسنال ولا تشيلسي ولا اي حد في الدوري الانجليزي انا بتبسط جدا جدا جدا في البطر اللي كان عند إدارة ليفربول في مشيان محمد صلاح وكل الصفقات اللي دفعوا فيها ملايين الملايين والصفقات دي في الاول وفي الاخر مش شغالة. احنا بنتكلم على ايزاك بنتكلم على فيرس بنتكلم يمكن ايكيتيكي اشتغل شوية لكن اصابة طويلة جدا بالنسبة لايكيتيكي. حتى كمان مع الصفقات اللي حصلت في الصيف ده والصفقات اللي ما كانتش كبيرة بالنسبة ليفربول حتى بوجود باركولا اللي لسه يعني ليفربول معلن عنه النهاردة يعني انا مبسوط الصراحة مع ان اندوني ايراولا واحد من المدربين الكبار جدا لكن لغاية دلوقتي ليفربول بيعاني بتتعادل 2-2 في الماتشين اللي لعبهم لحد دلوقتي ويحصد نقطتين بس وبيبعد بدري عن يعني الصدارة عن الفرق اللي حصلت على 6 نقاط. بالنسبة لمانشستر يونايتد يعني كارك يعني حاول يحسن الصورة شوية بعد خسارة يونايتد اللي هي كانت أكبر مفاجأة في الدوريات الأوروبية الكبيرة لحد دلوقتي. هي خسارة مانشستر يونايتد من هال سيتي في أول مباراة بنتيجة 2-0 كانت حاجة محبطة بالنسبة لجمهور مانشستر يونايتد اللي بدأ يسأل شوية هو احنا كل مرة يحصل فينا نفس القصة يجي لنا مدرب مؤقت يعمل لهم ماتشين حلوين يجيب لنا شوية نقاط يبتدي الموسم اللي بعده والدنيا تخيش لكن الدنيا ما خيشتش بتألق كبير جدا لبرونو فرنانديز اللي حصل على يعني كرة المباراة بعد إحرازه لهاتريك وتألق كمان لإمبومو وكونيا والتألق الكبير واللي خلى جمهور مانشستر يونايتد مبسوط بشكل كبير جدا هو كوبي مينو اللي يعني الناس قالت عليه سكولز الجديد لسه بدري شويه على موضوع سكولز ده لكن في الاول وفي الاخر هو ادى اداء كبير جدا. ودايما بالنسبه لمشجعين اي نادي فكره اللاعب اللي طالع من الاكاديميه بيبقى يعني ليه وضع خاص كده وبيبقى ليه معزه خاصه فكوبي مينو عمل اداء كبير جدا بالنسبه ليونايتد في المباراه اللي قدروا يحسموها بنتيجه كبيره امام ابسويتش تاون بنتيجه 5-2. اما بالنسبه لتشيلسي فالموضوع محير جدا مع شابي ألونسو بقوة هجومية مفرطة بنتكلم على الثلاثي الخارق يعني بنتكلم على كول بالمر بنتكلم على مورجان روجرز وبنتكلم كمان على جواو بيدرو يعني اكتساح وبنتكلم على 7 أهداف بيحرزوهم في ماتشين لكن في المقابل الدفاع فيه مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لتشيلسي، بيستقبلوا 5 أهداف، 2 من فولهام و3 من برايتن، لكن في الأول في الآخر واضح أن شابي ألونسو عنده حاجة يقدمها، في بصمة هجومية واضحة، لكن الدفاع هو اللي بيكسبك بالبطولات الكبيرة زي بطولة الدوري. لكن في الأول في الآخر تشيلسي ممتع، تشيلسي عنده حاجة يقدمها جديدة الموسم ده في البريمير ليج. بالنسبة بقى لمانشستر سيتي، موضوع ومشروع ماريسكا ده لسه مش باين قوي، في شوية من روح جوارديولا، لكن بأفكار يعني ممكن نقول أفكار جامدة شوية بالنسبة لماريسكا، بيلعب 4-2-3-1، ما عندوش الاختراعات اللي كان جوارديولا بيعملها مع مانشستر سيتي، لكن في الأول في الآخر قادر إن هو يمشي بثبات، بيفوز في أول مباراة بعد ما كان متأخر بنتيجة 1-0 أمام بورنموث، وبيرجع يفوز أمام كريستال بالاس بنتيجة كبيرة هي نتيجة 4-1 بعد ما كان متأخر كمان 1-0. لكن لسه مانشستر سيتي مش باين له قوي، وخصوصا كمان ان في تغييرات بتحصل تحت هالاند بشكل كبير، عندكم مصاب بيلعب رايان شاركي، بيلعب فودن، بيلعب سيمينيو، لكن لسه لغايه دلوقتي ما تحسش ان التركيبه هي التركيبه الامثل بالنسبه لمانشستر سيتي. وعنده برضو ماريسكا، الراجل ماريسكا ده عنده برضو اختراعاته كده، فكره مارك جيهي اللي بيلعب في نص الملعب دي انا مش شاريها بشكل كبير، هنشوف الفتره الجايه بعد ما ينضم، يعني خلاص بقى يعني عيوب عدي كلام على الصفقة المغربية ولاعب خط النص، هل هيقدم الإضافة أو إنزو فرنانديز اللي يعني خلاص بيقفل مانشستر سيتي الصفقة بتاعته من تشيلسي، هيقدم إيه في نص ملعب مانشستر سيتي؟ فلسه الموضوع مش باين بشكل كبير جدا. طيب ده بخصوص الدوري الانجليزي، خلينا نتكلم بقى عن اللي بيحصل في الدوري الاسباني اللي هيبقى مثير جدا من وجهة نظري، مش بس من الصراع الابدي ما بين ريال مدريد وبرشلونة، لا هو كمان في الكاريزما والحرب اللي ممكن نشوفها في التصريحات اللي ممكن تكون ما بين مورينيو وما بين اي مدير فني تاني في الدوري الاسباني. وجود مورينيو يا جماعة في اي مكان يعني بيحول المكان ده، يعني حتى لو ماسك ايه فريق درجة رابعة مورينيو هيفضل مورينيو، كاريزمة مورينيو هتفضل كاريزمة مورينيو. تحس ان جمهور ريال مدريد كده، عارفين اغنية تامر

ريال مدريد لخدمه الفريق بشكل عام، ده يعتبر لوحده انجاز. فكره ان واضح جدا ان اللعيبه بقت نفسياتها سالكه كده ما بينهم ما بين بعض، ما بين بقى فينيسيوس على بيلينجهام على مبابي، اللي كل واحد فيهم نجم لوحده ويشيل فرقه لوحدها، لكن تحس ان النفوس صافيه وتحس كده ان اوضه اللبس اتظبطت كتير قوي بوجود كاريزما زي الكاريزما بتاعه جوزيه مورينيو. نفس الكلام بالنسبه لفكره ان مورينيو مش فارق مع حد، مش مكبر حد ومش معتبر حد. انا بالنسبه لي فينيسيوس زي مبابي زي بيلينجهام هما نجوم، بس انا مش هميز ما بين حد والتاني ومش هدي اهميه لحد عن التاني بشكل كبير. ده بين في كل مباريات ريال مدريد. نفس الكلام ان هو يخلي اللعيبه تتقبل فكره التدريبات الشاقه، لان كل التقارير الصحفيه بتتكلم ان التدريبات بتاعه مورينيو شاقه جدا على لعيبه نجوم بحجم الثلاثي اللي احنا اتكلمنا عليه. وبمناسبه الثلاثي ده عايز اقول لكم ان بيلينجهام بادئ بدايه بالنسبه للموسم، يعني هو رايح كده بالون دور لولا بس ان كاس العالم وبتاعه، ان انجلترا خلصت ثالث كاس عالم، بس يعني بيلينجهام بادئ بفورمه بتفكرنا ببيلينجهام اللي اخد يعني يعتبر هو وفينيسيوس يعني اخدوا ريال مدريد شامبيونز ليج. ومورينيو عارف يستفيد بيه قوي فكره اللعيب رقم 10 اللي بيخش كمهاجم تاني، عنده ادوار دفاعيه بس في نفس الوقت هو متحرر بشكل كبير، بيخش جوه منطقه الجزاء على طول، عنده حريه في التحرك جوه الملعب، ده اللي كان محتاجه بيلينجهام في يعني النظام بتاع ريال مدريد، ان هو يلاقي نفسه في نفس الوقت برضه ان هو يكون مطوع الامكانيات بتاعته دي لخدمه الفريق. فكل دي انجازات حققها مورينيو مع ريال مدريد، وزي ما بقول لكم جمهور ريال مدريد تحس كده رجع له الشغف بعد ما كان يعني متضايق جدا، وبعد ما كان يعني مش طايق يتفرج على الفريق بعد بقى اربيلوا قبله شابي الونسو، حتى كمان السنين والايام الاخيره بالنسبه لكارلو انشيلوتي. ده على جانب. الجانب الثاني برشلونه، قطر بياكل الاخضر واليابس، ويعني مش مكبر حد ومش فارق مع حد. برشلونة السنة دي بادئ بشكل قوي جدا، وبنتكلم كمان ان السكواد بتاع برشلونة بقى يخوف، يعني بنتكلم على فكرة اصلا وجود رودري في نص ملعب برشلونة دي لحد يعني نفسها والحد ذاتها، يعني بنتكلم على 10-20% كده افضلية لبرشلونة في فكرة الفوز بالدوري وعلى ريال مدريد بشكل كبير جدا. بنتكلم على صفقات بالنسبة لبرشلونة، عودة كانسيلو، بنتكلم على جوردن، بنتكلم على كريم أديمي، بنتكلم كمان على جابرييل جيسوس اللي انضم لبرشلونة. يمكن برشلونة لسه عنده مشاكل دفاعية، ما قدرش ان هو يجيب مساك يعني يشيل الخط الدفاعي يعني جنب كوبارسي، لكن في الاول في الاخر برشلونة مرعب. انا واحد ما بشجعش ريال مدريد او برشلونة، انا راجل بشجع في الدوري الايطالي للاسف بشجع يوفنتوس، لكن في الاول في الاخر ريال مدريد وبرشلونة السنة دي الموضوع هيبقى نار. وكاريزمة مورينيو، انا من الناس اللي بحب مورينيو، يعني لله فلا كده انا بموت في حاجة اسمها مورينيو، بغض النظر بقى عن الفنيات، بغض النظر عن النتائج، بغض النظر عن اي حاجة، لكن وجود مورينيو في اي مكان بيزوده بشكل كبير جدا. وكاريزمة مورينيو هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنفع مع كم النجوم اللي موجود في ريال مدريد. فأنا مستني الموسم ده من الدوري الأسباني بشكل كبير، والدوري الإنجليزي زي ما احنا بنتكلم شغال بشكل جيد جدا، والفرق بدأت تعلى في المستوى بشكل كبير. عايز أقول لكم الدوري الإيطالي بقى، يعني الدوري الإيطالي بلا مفاجآت بشكل كبير. يمكن كومو كانت مفاجأة بفوزه على نابولي أليجري بنتيجة 2-1 امبارح، لكن بيتصدر روما اللي داخل الموسم باكتساح، بنتكلم على رباعيتين لروما أمام فيورنتينا وليتشي، 6 نقاط لروما ب8 أهداف ولم يستقبل أي هدف. انتر وميلان ويوفنتوس ولاتسيو بنتكلم من المراكز من الثاني للخامس كله ب6 نقاط، ويعني هيكون في مواجهة مهمة جدا لليوفنتوس أمام ميلان في الأسبوع الجاي من الدوري يوم الحد الجاي، هتكون مواجهة مهمة جدا هتحدد كتير في شكل مين اللي هينافس انتر ويمكن روما اللي داخل الموسم بشكل كبير جدا في اللي جاي. فالدوري الإيطالي بنتكلم على النتائج اللي حصلت زي ما اتكلمنا ان روما وليتشي 4-0 بالنسبة لروما، ده المباراة دي لسه خلصانة من دقائق قليلة جدا. اما بالنسبة لانتر ميلان فبيفوز على كالياري بنتيجة 1-0، يوفنتوس بيتفوق على بارما بنتيجة 2-0، ميلان
بيقدر ان هو يفوز على

نسيا 2-0، وزي ما اتكلمنا نكومو مستمر في التألق، ويعني وصل للنقطة الرابعة بعد الفوز على نابولي أليجري بنتيجة 2-1. لسه يعني المنافسة بقى يعني هنشوفها ماشية ازاي، خصوصا كمان ان كومو يعني متألق بشكل كبير، بس عنده جدول في الشامبيونز ليج هيبقى جدول صعب جدا بالنسبة لكومو في الفترة الجاية. زي ما بنتابع معاكو لسه مباراة بيراميدز والمصري بنتيجة 1-0 لبيراميدز، احرزه احمد سامي في الدقيقة 11. اما بالنسبة للزمالك ومنتخب السويس بتروجيت النتيجة 2-0، لكن منتخب السويس بتروجيت بيقدر ان هو يعني كان عنده فرصة ان هو يقلص النتيجة، لكن مهدي سليمان بيتصدى حالا واحنا بنتكلم معاكو لركلة جزاء لصالح الزمالك عشان تظل النتيجة 2-0 بالنسبة للزمالك، ويظل يعني مهدي سليمان وشباك نادي الزمالك لم تستقبل أي أهداف للمباراة الثالثة على التوالي. وصلنا للدقيقة يعني 85 في مباراة الزمالك أو بيراميدز والمصري، والدقيقة 89 من مباراة الزمالك ومنتخب السويس بيدروجيت. وبكده نكون يعني خلصنا حلقتنا النهاردة، نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير زي دلوقتي يوم الاثنين قبل ساعتين من دلوقتي في برنامج في الاستاد. كنت مبسوط جدا ان انا كنت معاكم، اشوفكم على الف خير، سلام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتهم بعيد، حلوة أبوكم.

وخطره

ترند مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
1: المحطه دي اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
0: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

Santana.

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: مارو احمد سعد فوتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: في حاجة جديدة حصلت؟
2: ايوه ما
3: مفيش اي معلومات جديدة؟
1: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: الليل للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@NogumFM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعلى

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.